جوهرة FM. جوهرة FM.

0: الانتن.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد الليلة من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم ان شاء الله في موعد اذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

مقدار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

fix your broken heart. Have compassion and have patience.

wanted to feel something besides defeat.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المعرض الإخباري. وبداية بالعناوين، وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد زيادة في الأجور بنسبة 5% تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وإيران أبلغت الوسطاء استعدادها لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع القادم. في تفاصيل أخبارنا، وخلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس، مشددا على أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد أيضا أن الوزارة تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات كصانعي المحتوى والبيع عن بعد، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية. اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور والوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان سنوات 2026 و27 و28 الصادرة بالراء الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. السامي قال في خطاب ألقاه أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي بمقر الاتحاد بتونس العاصمة، طبيعي جدا أن الطبقة الشغيلة في حاجة ماسة إلى الزيادة بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية، ولكن يجب أن نقول بصوت عال إن الزيادة في القطاعات الثلاث لا تلبي رغبات وانتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. سامي ندد أيضا بما اعتبره إقصاء للاتحاد من المفاوضات الاجتماعية، رافضا أن تنفرد الحكومة بتحديد الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص، معتبرا أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأنه كان من المفترض أن يدار عبر مفاوضات مباشرة بين الأعراف وهيكل الاتحاد العام التونسي للشغل حسب تعبيره. دعا الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي جيزة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة الشغل تستجيب لتحولات عالم العمل، وطبع حدا للتشغيل الهش وتحمي الاستقرار المهني وتواكب أشكال العمل الجديدة بما في ذلك العمل عبر المنصات مع مراجعة الاتفاقيات المشتركة بما يضمن حماية فعلية لحقوق الشغالين وصون كرامتهم. واعتبر على هامش لقاء النقابي نظم أمس بمناسبة العيد العالمي للشغل أن أي إصلاح اجتماعي يبقى فاقدا المصداقية ما لم يتم فتح حوار قائم على احترام التعددية النقابية والاعتراف بكل القوى النقابية والاجتماعية بعيدا عن الإقصاء والاحتكار. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد امرأة وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية مساء أمس على بلدة عين بعال جنوب لبنان. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي نصر على الحصول عليها، ولن ننسحب أو نغادر مبكرا، وهدفنا إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. ترامب أكد أن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز، مضيفا أن إطلاق مخزونات النفط المحتجزة في المضيق سيؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود. ترامب قال أيضا لا يمكن أن نسمح لما وصفهم بالمجانين بحيازة سلاح نووية، وسنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي. ولو لم نستهدف برنامج إيران النووية لتمكنت من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط حسب تعبيره. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع القادم إذا كانت واشنطن منفتحة على مقترحها الجديد. ختاما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيريه الروسي والفرنسي المبادرات الدبلوماسية الجارية بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب
2: هو احنا فين

متى 26 دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. كالعادة رانديفو جديد من الماتينال ويكاند على جوهرة فام بتاريخ السبت 2 ماي 2026، موافق لي 15 القعدة 1447 هجري. نحكي على شهر جديد إن شاء الله، شهر الخير وما شاء الله. هو اليوم نحكي على 2 ماي، دونك غمض عين حل عينة فيسع فيسع الشهير. إن شاء الله يكون شهير خفيف كيما الأشهر اللي تعدي، ويكون بالخيرات الكل، يكون بالموجات الإيجابية، يكون بالأعمال الصالحة زادة، يكون هكا بالأخبار اللي تفرح القلوب. دونك احنا إن شاء الله باش نونسوكم، إن شاء الله باش نكونوا معاكم في شهير جديد، في نهاير جديد، في طاقة جديدة مع كل مستمعينا ومستمعاتنا. كما قلنا هاي السبت في الماتينال ويكاند حتى للتسعة، الرونديفو معاكم ديما على موجات الدنيا وما فيها مع ليكيب الكل. اللي خليني نسلم ونبدأ مع سوما. سوما صغير في الإخراج، قلة صباح الفل والياسمين والشميسة اللي هاي ضرب التواي، ظهرت الشميسة ووصلتنا ما بين ليزيكرون باش تعطينا الموجات الإيجابية. مقبلة نحكيو على الطقس، زعما الطقس بارد، زعما الطقس هكا باش يرجع نعرش هكا شتوي شوية. لا لا لا، راهي جوست نسيمة نسمات نسمات عليلة، سينو رانا نحكيو على أيامات جاية وباش تكون فيها درجات حرارة مرتفعة. كالعادة تلقاو ديما التحينات تاع الوضع الجوي إن شاء الله بعد شوية، بعد نشرة السبعة، واكف كيف التذكير بعد نشرة الثمانية بلوتو، بعد القراءة في الجرايد والصحف نتاعنا الإلكترونية. خليكم معنا ومع ليكيب الكل. اليوم مروان سعد باش يكون في التنسيق العام. نقولوا صباح الفل، صباح النور، منورنا يا مروان يا سعد يا باهي، واللي باش يقيمكم في فقرة قوم عيدك اليوم. دونك اللي عنده شكون يحتفل بتاريخ 2 ماي بعد ميلاده يبعث لنا على 85 990. تلتحق بينا ان شاء الله بعد شوية نرجو سنة قليلة في الديجيتال وعلى جوهرة فام تي في. سينو من قدام ميكرو دنيا ما فيها هبة لوسيف، قولكم صباح الفل. فيروز معاكم توت سويت.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها انفوغاما.
1: لقيت هذا وقيت الانفوغاما ونتعرف على اهم العناوين اللي ان شاء الله باش تكون في نشره السبعه والنشره الرياضيه مع السبعه وثلاثين دقيقه. خلينا نقولوا صباح النور صباح الروج كيبوج مع منال جبل قاعد تغزري والله روج منال جبل في الاخبار. صباح النور يا منال.
2: صباح النور. صباح الفل والياسمين.
1: روج ولا مش روج؟
3: روج.
1: كيبوج ولا مش كيبوج؟ كيبوج با.
4: لا كيبوج با. عالصباح بوج با.
1: ودخل وتوعى لازم اشرف. استنى مش اشرف عاد امين شرف الدين.
4: مرة قط مخر
1: سمحني امين يا خويا راك البارح الجمعة اللي فات غبت عليا واللي قبلها هكا ولا
4: اللي قبلها
1: معايا
4: مع
1: دونك هكا وجمعة ما تنسيتش الاسم ننسى عشان البارح نسيتو.
4: خذ كي تبدا في الدار ديما
1: امين شرف الدين امين شرف الدين امين شرف الدين صباح النور.
4: امين لا
1: كيف الحال؟
4: صباح الخير شحوالك.
1: اي الحمد لله عنا برشا عناوين رياضيه
4: صحيح
1: باه دونك تعرفوا عليهم ان شاء الله. تبعنا ما خلينا نبداو مع منو دونك شعرنا ان شاء الله في نشره السبعه.
2: باش نذكروا بتصريح وزير الشؤون الاجتماعيه اللي اكد انه زياده في الاجور على 3 سنوات يسمح بمواكبه تطور مستوى المعيشه في تونس واعتبر انه نسبه الزياده 5% في الاجور جيده. في المقابل نلقاو الامين العام لاتحاد الشغل وفي اول خطاب لي بعد انتخابه اعتبر هذه الزياده في الاجور لا تلبي الانتظارات وغير كافيه. هذا فيما يتعلق بنسبة 5% في الزيادة في الأجور. في ولاية القاسرين تدخلات ميدانية البارح في عدة مناطق من معتمدية القاسرين الشمالية إثر تسجيل نزول كميات مهمة من الأمطار الغزيرة. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الدولي الحرس الثوري الإيراني أعلن فرض قواعد جديدة لإدارة الخليج ومضيق هرمز. البنتاغون يسحب 5000 جندي من ألمانيا وسط اتساع الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا بشأن حرب إيران. ونختم مع لبنان. البارح كان يوم دامي 23 شهيد في 41 هجوم للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. هذا كما قلنا في يوم واحد 23 شهيد. هذه تقريبا أبرز العناوين. أكيد تفاصيل وأخبار أخرى إن شاء الله باش تكون في نشرة السبعة
1: إن شاء الله. أكيد كل العناوين ديما زادة تلقاوها على موقعنا johrfm.net. أي سي أمين شرف الدين إيش عنا إن شاء الله في الرياضة
4: بخصوص جولة سبور؟ شابدأ بتعينات حكام الجولة 13 إياب لبطولة رابطة المحترف الأولى. نتائج الرابطة الثانية في المجموعة الأولى ومعها باش نذكروا ببرنامج الدفعة الثانية اش لعب اليوم. الشباب القيرواني وتعيين مدرب جديد. كأس تونس لكرة اليد باسكيت والفريقي في البال في آخر مقابلات اليوم من أجل انتصار الخامس على التوالي. وأبرز مقابلات في أوروبا
1: كاو
4: يس
1: كهو سي أمين
4: يس
1: يس يا سينو العناوين الرياضيين القاها وين
4: في جوهر اف ام بوانيت.
1: الله بالعالي كي نشوف فيك فايق ولا ماكش فايق؟ فايق بيان سور. يقدم لكم ديما الاخبار. تلقاو امين ومنال ان شاء الله بعد شويه. شكرا ليك. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو بالموسيقى بالفقرات نتاعنا بالريتم نتاعنا في الماتينال ويكاند.

خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك ساعة نعدت ساعة اللوم ساعة نفكر

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. والبداية بالعناوين: وزير شؤون الاجتماعية يعتبر نسبة الزيادة في الأجور جيدة فيما وصفها رئيس الاتحاد بغير الكافية. و23 شهيدا ب41 هجوما للاحتلال الإسرائيلي على لبنان في يوم واحد. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير شؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وهذه الزيادة تمتد على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. وجاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل.
2: مسألة الزيادة في الأجور هي من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، وهذا قرار خذاه سيادة رئيس الجمهورية. زيادة تمتد على 3 سنوات بنسق جيد يعتبر، ويسمح بمواكبة تطور مستوى الحياة في تونس. الزيادة ما تأثرتش بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع العالمية، فتم تكريس المبدأ في القانون المالية لسنة 2026، وكانت النصوص التطبيقية واضحة في عملية التطبيق. النسبة هي موحدة، كانت 5%، لكن الجديد والأساسي 5% في ظروف كما هذه تعتبر جيدة ممتازة، لأنه وقت اللي نقارنوا احنا نسبة الزيادة دي ما نقارنوها مع نسبة التضخم. إذا كان نسبة التضخم تكون مرتفعة والرقم تاع الزيادة يكون مرتفع، فإنه ما يعطيش نتيجة. فإحنا لازمنا نعرفوا لكون نسبة التضخم راهي ما فاتتش 5% بالنسبة لسنة 2025، وبالتالي وقت اللي نتحدثوا على 5% زيادة بالنسبة للأجور بسنة 2026 تعتبر ممتازة جدا. والجانب الثاني أنه تقريب مختلف الدرجات، يعني بين الدرجة الأعلى في الترتيب المهني والدرجة الأقل في الترتيب المهني ما سماش فرق كبير ياسر، وهذا ما يسمح معناتها بالمحافظة على القدرة الشرائية لكافة المواطنين، ويسمح كذلك بتوزيع عادل للثروة.
1: كذلك أكد الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات كصانعي المحتوى والبيع عن بعد، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية.
2: من المحاور الأساسية التي تعمل على تحقيقها أو إنجازها وزارة الشؤون الاجتماعية هي مسألة القطاع غير المنظم، والذي تعمل حاليا على وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم. بالنسبة لاقتصاد المنصات، لاحظت عدد كبير من المهن اللي بدأت تظهر، عن صانعي المحتوى، عن الناس اللي تبيع عن بعد، عن الأشخاص اللي يوصلوا الطلبيات كذلك. هذه كلها تفتقد إلى إطار قانوني منظم خاص بهم. عمل قار، عمل غير قار، عمل مع منصة ما عندهاش صفة المؤجر، شكون يملكها في الداخل أو في الخارج المالك متاعها. العمل يزدى وفق القانون التونسي أو وفق القانون الأجنبي، علاش؟ على خاطر بعض الناس اللي يخدموا هذا يتسمى الفريلانس، ممكن ياسر يكون يخدم بطريقة مع مؤسسة أجنبية تفرض عليه تطبيق القانون الأجنبي للشغل، وهو يزدي في الخدمة هنا في تونس. إشكالات كبيرة، وهنا بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية عنا ندوة باش ننظموها في القريب، يعني في بداية شهر ماي، حول اقتصاد المنصات والمهن الجديدة، باش تكون مناسبة لنحنا لضبط الخيارات النهائية في تحديد هالإطار هذا.
1: من جانبه، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص الصادرة بالرائد الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، داعيا السالمي في أول خطاب له بعد انتخابه إلى فتح باب الحوار والتفاوض مع الاتحاد.
3: الزيادة كانت من طرف واحد، كان من المفروض أن تكون الزيادة بالشراكة بين هيكل الاتحاد وبين المنظمات الاجتماعية، خاصة نقوله في مستوى القطاع الخاص ضرورة بالقانون لازم تكون بين

0: منظمة الأعراف وممثل الأعراف وممثل الخدامة. للأسف هذه كانت زيادة من جانب واحد. طبعا الخدامة في حاجة إلى أي زيادة مهما كان مبلغها ومهما كانت قيمتها، إلا أن هذه الزيادة لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات ومن احتياجات الخدامة، سواء بالفكرة والساعد في أي موقع من واقعهم ومن أي وظيفة من وظائفهم. شوفوا ارتفاع الأسعار، شوفوا نسبة التضخم، ما نقارنوش نسبة التضخم 5.3 ولا 5.1 5.4%، نسبة التضخم المحسوس ترى يحس المواطن كي يمشي يشتري في السوق، يمشي يشتري يشوف اش كانت عامين التالي ال 20 دينار يجيبه، وشوف ال 20 دينار يجيب له تو، هذا كيفاش يقيس المواطن. وهذه فعلا المعضله الكبيره، لان المفروض الزياده كانت تراعي الظرف هذا، تراعي الوضع هذا، تعرف غلاء الاسعار، تعرف اللي الكيلو اللحم للمواطن ما عادش وصل له، هذا شيء معروف. وها وديته ونشوف في العيد الكبير، شوفوا قداش من عائله تونسيه مش قادره باش تضحي نظرا لارتفاع المشط في الاضاحي وفي غيرها، وخيس عليها في كل راي البلاد في حاجه للحوار الاجتماعي، راي مصلحه بلادنا ضروري تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ادعو الجميع الى التعاقل ولا فتح حوار من اجل الملفات الكبرى للبلاد ومن اجل مصلحه البلاد.
1: الأمين العام للكونفدراليات العامة التونسية للشغل محمد علي جيزة يدعو إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة الشغل تستجيب لتحولات عالم العمل وتضع حدا للتشغيل الهش وتحمي الاستقرار المهني وتواكب أشكال العمل الجديدة بما في ذلك العمل عبر المنصات، مع مراجعة الاتفاقيات المشتركة بما يضمن حماية فعلية لحقوق الشغالين وصون كرامتهم. عدة مناطق من معتمدية الجسرين الشمالية تسجل عشية الجمعة نزول كميات مهمة من الأمطار الغزيرة، مما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وتولى فريق الجسور والطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بالجسرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المتضررة، شملت بالخصوص الطريق الوطني رقم 17 بين النقطتين الكيلومتريتين 224 و229، فضلا عن الطريق الجوي رقم 182 بين نقطتين الكيلومتريتين 5 و12 وسط مدينة الجسرين. وتهدف هذه التدخلات إلى تأمين حركة الجولان وإزالة العوائق المحتملة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار أو انجراف الأتربة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز أداة تهديد، مبديا عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدم طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. وفي إيران، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى جهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية، فيما أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن وضع معادلات وقواعد خاصة للإدارة الجديدة لمياه الخليج ومضيق هرمز. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا في توبيخ أمريكي للحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي الناتو، وسط اتساع الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وأوروبا بشأن حرب إيران. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 41 هجوما على لبنان يوم الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 من أبريل الماضي. وبدوره رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت الأبيب بإصابة عسكريين جراء الهجمات.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

0: وتمتع
1: وتمتع
0: ميتيو على جوهرة اف ام.
2: السبعة 11 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من اختار يبدا معنا صبحية ويكمل مع برامجنا. خلينا نذكركم كل عادة الوقت هذايا بالوضع الجوي الخاص بنهار السبت 2 ماي 2026. من المتوقع انه يشهد طقس اليوم بعض السحب باغلب المناطق، تدريجيا يكون مغيم اخر النهار. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 26 و30 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر بيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. هذا فيما يخص الوضع الجوي بالنسبة لليوم. سينو احنا نقول لكم صباح النوم، صباح الفل. الشمس بدأت تطلع واحدة واحدة إن شاء الله بالنشاط والحيوية. ليكيب الكل حاضرة، نرجو سنرسق قليلة في الديجيتال وتأمل لكم اللايف على جوهرة فيم تي في. سوما الله سوما واحدة يا سيدي سوما في الإخراج. نسلم برشا زادة على مروان سعد اللي بعد شوية باش يكون حاضر معكم في فقرة قوم عيدك اليوم ويطلبكم وتكونوا حاضرين معنا. سينو الموزيكا توت سويت. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: شنو معيبك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة وثمانية دقيقة صباح النور صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة. يلا وقيت نحتفل معكم بعيد ميلادكم في شهير جديد 2 ماي اليوم. شكون اللي يحتفل بعد ميلاده وشكون اللي هكا تقال عليه برشا كلام حلو؟ دونك نقولوا صباح النور وكل عام وهي حية بخير. دونك مدام راديا أهلا وسهلا مرحبا.
2: أنا قلت باهي وإن شاء الله قلوبكم صافي وربي يعطيكم وقت الطيب وإن شاء الله في الرحة. فرحة دخلت يا ربي حتى بكل حلو.
1: مانيش نسمع فيك الكوميونيكاسيون قاعدة هكا تقص. ريزو سافا
2: فرحة باهي حتى حلوة ربي يفرحكم ويعطيكم هذا التمنية ويخليكم.
1: يعيشك يا لله إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. قيمنك من نومة؟
2: لا مانيش ناقص.
1: مدام رادي اقعد معانا خاطر الكومنيكاسيون انا الكونيكسيون عندي مشكله خاطر في الكونيكسيون. دونك اي حد عندي فقت الكل عندي مشكله في الكونيكسيون. دونك الكومنيكاسيون فما مشكله في الريزو. حاول تخرج شويه هكا تبعد من البلاصه اللي انت فيها باش نجمو نسمعوك ونجمو نتفاعلوا معاك ونشوفوا شكون هكا اللي بعث اس ام اس وقال لك برشا كلام محلو. دونك مدام رادي انا توت سويت باش نعاودوا الاتصال بها. دونك صباح النور واهلا وسهلا مدام رادي.
2: أهلا بيك عايش خليك
1: يا لله كل عام وانت حي بخير.
2: بارك فيك قوي سعدك وخليك وانك مرأة ربي خليك لصغيراتك ورحم والديك.
1: يعيشك يا ربي ان شاء الله ان شاء الله على قريب. البنات هزوا ديكم البنات هزوا ديكم.
2: ربي يعطي كل حد اللي يعطيه 100 منها ان شاء الله. كي انا نتمنى حاجه لوليداتي ان شاء الله ربي يفر
1: ان شاء الله
2: كما انا نفرح لوليداتي
1: ان شاء الله يا ربي. اللهم امين ان شاء الله كل واحد ربي يكتب له الخير والصحه والعافيه والرزق والحاجات اللي بيه الكل.
2: خليك يعطي 100 من
1: اللهم امين. اي مدام راضيه دونك اليوم عيد ميلادنا هكا ولا
2: ايه؟
1: اي متعودين نعملوا احتفالات يكلمونا الصباح يقيمونا اعطينا الاجواء. اي
2: أنا جداتي كل مرة كل واحد اللي يكتب من يديه يعطيني أما الحق ما جيني حتى حد على الصباح كما هكا بصراحة وما نكذبش عليك
1: يعني
2: وربي
1: يعني على جوهر فيم على جوهر فيم أول مرة تكون في معنا في
2: أول مباشر. مرة أول مرة
1: باهي أول مرة وإن شاء الله مش آخر مرة وديما نسمعوا صوتك وديما نطمنوا عليك.
2: عايشك يخليك ربي يحميك بخير
1: إن شاء الله. عندك صغيرات؟
2: يعطينا ما نتمنى
1: أمين.
2: عندي جداتي معرفتين وعندي أحفاد وشادة بدي عندي
1: ما شاء الله ما شاء
2: أنا
1: الله.
2: أنا أقوم بكري باش يشدوا الثمانية عندي الصباح
1: إن شاء الله بفضلك ليهم
2: إن شاء الله ربي يحقق لهم أمنيتهم وربي يعطيك اللي مثل ما عندوش.
1: أمين يا رب. أي سميهم لي أولادك.
2: دادي عندي محمد كبير عنده الصغيرات عنديين وعندي بنتي خوتها ربي ينوب عليها وربي يفرحها وربي يعطيها ما تتمنى.
1: اي امين.
2: ما عرفت وربي وليدي داخل عابد ربي يفرح وربي يفرحني بيه وربي ان شاء الله نوصلوا كما وصلتوا خياك. وربي يعطينا حجانه ولا حجاجه ولا عمر ان شاء الله ربي يوفقني فيه.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يحرمني يا رب يكتبها لنا الكل يا رب.
2: ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا وربي يفرحكم ونعطيكم حاجه حلوه ربي يوصلها لك.
1: محليك يا مدام راضية والله محليك محليك محليك محليك
2: قلبي طيب مع الكل نحب الناس الكل ونفرح للناس الكل كي نفرح لوليداتي نفرح للناس الكل
1: وذاك
2: قلبي سنين ما ترانيش هكا قلبي سنين حنين على الناس الكل
1: انت هكا قلبك حنين
2: وانا دموعي هاك
1: بسم الله عليك هذاك دليل انه قلبك صافي واللي يتمنى الخير
2: للناس الكل نتمنى الخير للناس الكل.
1: مدام راضية اللي يتمنى الخير للناس الكل راهو معناه انسان نظيف وصافي من داخل وربي يعطيه ديما الحاجات الباهية.
2: الحمد لله يا رب ان شاء الله كلام سلو اللي راني يضحك في وجهي وان شاء الله ربي يلطف علي به
1: ان شاء الله يا رب
2: ما نضر حد يا رب
1: ان شاء الله. انت مدام راضية من سوسه؟
2: اي من اكودة.
1: من اكودة تحيتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في اكودة نسلم عليهم ونقول لهم كما نيالكم كما هكا كما يقولوا اللبنانيين بمدام راضية جارتكم وحبيبتكم وعشيرتكم هالقلب الصافي وهالمرأة الطيبة
2: ان شاء الله قلبي الصافي مع الناس الكل
1: ان شاء الله. هاي لله ما نحبش نطول عليك نحب نقول لك اللي خولة بنوتك هي اللي قالت لك وانت عندك زوز اولاد دونك وبنية خولة تقول لك ربي فضلك ليا يا ماماتي الغالية وان شاء الله
2: ايش انا عرفت عرفت حسيت بها خاطر انا طبطبت لبنيتي اول مره يجينا قلت تقولي شنو المشكله اكذب
1: شنو المشكله واش اخر مره
2: ربي يعطيها ربي يفرحها ربي يعطيها ما تتمنى يا ربي يا رب تحقق امنيتها يا رب
1: يا رب
2: تفرحها وتغير يا رب تعطيها ما تتمنى بجاه الصحه صباح الفتاح كل يوم نطلب لهم ربي يوم نصلي نطلب دعوات بهم الوليدات يا ربي فرحهم تغيرني فوق
1: ان شاء الله يا لله ربي يفضلك ليهم
2: تغير اي واحد اي صغير تتغير ولا في والدين ولا والدين تغيرها في صغير
1: ان شاء الله يا لله خاول ربي يفضل هالك وربي يفضل لك
2: فرحني بنيتي ربي عايش
1: اسمعي الحنية ذي حب تهدي هالك سومة هيك سد الحبايب يا حنينة انت كل كتيبة وربي خليك يا راضية يا باهية يا مزيانة
2: أمي الله يرحم والدي يا الله يرحمهم والدي زاد حتى أنا نرحم على والدي ربي يرحمهم
1: واحنا نقول لك ربي يعطيك الصحة والعافية ربي يرحمهم مدام راضي خليك معنا في الاستماع تجي تربح معنا مونجيلا من بعد شنو رأيك؟
2: إن شاء الله
1: أيوة معنا في الاستماع يقدم
2: من ربي عايز
1: أقعد معنا في الاستماع وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف ألف ألف خير مدام رادية. نمشي الخونة عمر دونك يحتفل زيدا بعيد ميلاد ونقول صباح النور صباح الفل سي عمر
3: بخير صباح خير صباح خير عسلامة
1: صباح الفل صباح الفل صباح الفل
3: عايش
1: شنو لك يا عمر
3: والله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: اسمع عمر ذي من جماعة الحمد لله الحمد لله وديما نقولوا الحمد لله وما نتعبوش منها كلمة الحمد لله اي
3: صح ديما الحمد لله
1: ديما الحمد لله نحمد ربي على النفس على الناس الطيبة اللي في حياتنا عافية. على كل ما هو به دونك عمر اليوم عيد ميلادنا
3: ايه عيد ميلادنا اليوم عيد ميلادنا
1: عاود هالي عيد ميلادنا عيد ميلادنا عيد
3: ميلادنا عيد ميلادنا عيد ميلادنا عيد ميلادنا اليوم
1: كل عام وانت حي بخير حي بخير حي بخير يا
3: سيدي عايشك ربي يفضلك ربي يخليك
1: احنا قايمينك من النوم
3: ليلي بالذاتي ما تنام نقوم بكري اللي جانا به
1: خايب يا خدمه ولا تقرا؟
3: لا قرايه الحقيقه
1: لا قرايه ان شاء الله ربي ينجحك نورمالمون توا تحضر الامتحانات ولا
3: هكاك
1: توا بنحضر الامتحانات ان شاء الله بنجاح يا ربي دونك اي عمر شكون بعث لنا اس ام اس وقال لنا ربي فضلك لينا وربي يخليك وينجحك ويوفقك ويعطيك ما تتمنى وكلام اللي يجي من القلب هذاك
3: من القلب نصور حاجه من العائله
1: اكيد ومن القلب من القلب زاده مش هكاك
3: من القلب نصور امي وبابا
1: امك وبوك هذوكم اللي حابوا يقولوا لك ان شاء الله ربي فضلك لينا ويعطيك ما تتمنى دونك والدتك ايناس وبوك حافظ بعثوا لك اس ام اس وقالوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير شنو تحب تقول لهم اي
3: والله نحب نقول لهم ربي يفضلكم لا يا ربي يخليكم لا نحبكم برشا وراني تعلمت منكم برشا حاجات وربي يفضلكم لا
1: ان شاء الله ربي يفضلهم ليك وان شاء الله يشوفوك ديما في اعلى المراتب عمر دونك مدام ايناس ربي يخليها لك وسي حافظ عم يسمعوا فيك توا واصروا قالوا قيموا قيموا قيموا قيموا قيموا خلينا هكا نفرحوا به انت وليد الوحيد ولا عندك خواتك؟
3: وليد الوحيد اي
1: تذك عليه انت دونك المقرب وقرة العين يا عمر في بالك ولا ايه؟
3: في بالي الحمد لله
1: ربي يخليك لهم دونك نسلموا على الوالده والوالد ونقولوا لك ان شاء الله بنجاح والتوفيق وانا حاسه ان عمر قلبه كبير كنت تسمع معنا في مدام راديه
3: كنت اسمع معكم من احلى المرات زاده حتى انا قلت لك لك ليه
1: باه نهديوا لها المونجيله
3: نهديوا لها المونجيله
1: محليك يا عمر محليك نو توك عمر هو بيزو زاده يقول نهدي المونجيله المدام راديا هاكا باش تدعي وتقول لك ان شاء الله ربي ينجحك ريتها من الصباح قلبها الابيض دونك اكيد باش تعطيك دايوه هكا دايوه خير تمشي قدره ربي تكون هكا مسوقره نقولوا احنا دونك شكرا ليك يا عمر ومبروك المدام راديا المونجيله من اهداء سيتي واتش وجوهره فهم كانت هذه فقره قوم عيدك اليوم
0: قوم عيدك اليوم رعايه سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي بغ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبورت.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بتعيينات حكام الجولة 13 إياب لبطولة رابطة المحترف الأولى اللي تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى نهار الأحد 3 مايل 4 تاع العشية في ملعب حمد العقر ببيرس دربي العاصمة بين النادي الأفريقي والملعب التونسي. المقابلة يدير الحكم نضال الطيف، في غرفة الفار باش يكون موجود أمير لوسيف، في طيب الميري بصفاقس النادي الصفاقسي الأولمبي البيجي. المقابلة هذه يدير حكم سيف الورتيني، وفي غرفة الفار مجدي بلاغة مستقبل جيبس الشبيبة القيروانية. المقابلة يدير الحكم وليد المنصري، وفي غرفة الفار خليل الجيري اتحاد من قردين مستقبل سليمان. المقابلة يدير الحكم بديس بن صالح، وفي غرفة الفار باش يكون موجود حسني النيلي. الدفعة الثانية باش تكون نهار الاثنين 4 ماي كيف كيف 4 تاع العشية في باردو، شبيبة العمران يستقبل الترجي أراضي التونسي. مقابلة يدير الحكم محرز المالكي، وفي غرفة الفار باش يكون موجود هيثم مقيرات. في 15 أكتوبر نادي البنزرتي مستقبل مرسى، وليد العجنقي حكم المقابلة، وخالد قويدر في غرفة الفار. في ملعب مصطفى بن جناد بلا مونستير الاتحاد المونستيري يستقبل نجم المتلوي صادق السالمي حكم المقابلة، وفي غرفة الفار أمير العيادي. في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. مقابلة يدير الحكم أشرف الحركاتي، وفي غرفة الفار أيمن النصري. كما قلت الجولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترف الأولى تلعب نهار الأحد 3 ماي ونهار الأثنين 4 ماي. بعد غدوة تنطلق مقابلات، أو غدوة تنطلق الدفعة الأولى، وبعد غدوة الدفعة الثانية قبل 3 جولات من نهاية الموسم الرياضي 2025-2026. في الرابطة المحترفة الثانية البارحة تلعبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة 12 إياب، عديد المقابلات المشوقة. البداية بالمقابلة المشوقة أكثر في ملعب وليد الحوار بحمام سوسة. أما الحمام سوسة يتعادل 2-2 مع سكاك الحديدة الصفاقسي. السكاك أخذ الأسبقية هدفين لصفر، وبعدها حمام سوسة كان ذلل الفريق في دقيقة 90 زائد 1 عن طريق ريان بن عبد الله، وفي دقيقة 90 زائد 7 من تريتر من مخالفة مباشرة يعطي نقطة مهمة لأمل الراضي بحمام سوسة قبل المقابلة الأخيرة أمام نادي حمام الأنف. محيط قرقنة تعادل 0-0 مع الهمهامة. اتحاد طاوين فاز على سبورتينج بن عروس هدف لصفر. كوكب عقيرة بانتصار على هلال المساكن هدف لصفر خلاه يضمن البقاء رسميا. الفريق هذا اللي في مرحلة الإياب كمل بسبعة نقاط في المركز الأخير، لين يبقى في الرابطة الثانية ب 28 نقطة. جمعية ميجرين تعادل 1-1 مع بعث بوحجر. ملعب أفريقي بمنزل بورقيبة فاز على مكارم المهدي هدف لصفر، وهلال الشابة يفوز على اتحاد بوسالم 5-0، واتحاد بوسالم يغادر الرابطة المحترفة الثانية. كيفاش الترتيب خاصة في الصعود؟ حمام سوسة في الصدارة عنده 50 نقطة مع نادي حمام الأنف كيف 50 نقطة، والمركز الثالث اتحاد الطاوين 48 نقطة اللي خرج من حسابات الصعود مباشرة وباش يلعب البراج. المقابلة الأخيرة والجولة الأخيرة باش تكون بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. فرضيت الصعود حمام سوسة مطالب بالتعادل أو الانتصار لصعود الرابطة المحترف الأولى، ونادي حمام الأنف مطالب بالانتصار للصعود للرابطة المحترفة الأولى. بخصوص اللي غادروا زوز فرق اللي غادروا الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الأولى اتحاد بوسالم ومنزل بورقيبة. نواصلوا مع الرابطة الثانية. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة قبل الأخيرة. الملعب الجيبسي تقدم ساقط الدير أهم مقابلة في المجموعة الثانية باش نعرفوا شكون باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى. المقابلة هذه يدير الحكم أمير لوسيف. باقي المقابلات جمعية أريانا قوي في القفصة، نادي القربي، نصر جلمة، جندوبة رياضية، سبورتينغ المكنين، اتحاد الذي بقصر السيف، القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد، أمل بوشمة، وهلال الردية في وجه مستقبل القصرين. ساقط الدير في الصدارة عنده 52 نقطة، والملعب الجيبسي في المركز الثاني عنده 51 نقطة في صورة انتصار تقدم سقية الدير على الملعب الجيبسي في جيبس، يضمن رسميا الصعود لأول مرة في تاريخ نادي للرابطة المحترفة الأولى في ضمن البقاء. ثلاثة فرق أو أربع فرق، ثلاثة فرق ينافسوا خاطر أنه الفريق الأخير غادر الرابطة المحترفة الثانية. مكنين في المركز 11 عنده 28 نقطة، المركز 12 القلعة الرياضية 27 نقطة، ونصر جلمة مركز 13 25 نقطة. ثلاثة فرق تنافس من أجل ضمان البقاء، ونذكروا أنه أولمبيك سيدي بوزيد رسميا غادر الرابطة المحترفة الثانية. بعد القطيعة مع المدرب البلجيكي لوك إيميل، الشبيبة القيروانية قبل ثلاثة جولات من نهاية الموسم تعيين المدرب طارق جري على رأس الفريق بمساعدة حافظ الهويربي، حاتم العبيدي، سفيان الرويسي مدرب حراس، جمال النفاتي معد بدني، ونادر ترودي محلل أداء. الشبيبة اللي موجود في المركز 14 عنده 24 نقطة وينافس من أجل ضمن البقاء، بينه وبين أولمبي البلجي أربع نقاط ثلاثة مقابلات باش نعرفوا شكون باش يضمن البقاء، اما الشبيبه او الاولمبي البيجي. كذلك مستقبل سيمال اللي مازال حسابيا في الرابطه المحترفه الاولى. في بلاغ صادر من صفحة رسمية للاتحاد المونستيري أكدت من خلاله أن الوضعية المادية للفريق بلغت مرحلة صعبة بسبب تراكم الديون منذ سنوات، ودعت الهيئة المديرة جماهير الاتحاد إلى دعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجل وتغليب مصلحة النادي. في الباسكيت البارح نادي الافريقي فاز على فريق مكتوان نيجيري 86-77 في رابع مقابلات الافريقي في النافذة الاولى من البال جنوب الصحراء. الافريقي اربع انتصارات متتالية خلاه في الصدارة بعد فوزه البارح على مكتوان النيجيري، واليوم يلعب اخر مقابلته في النافذة الاولى من جنوب الصحراء. ذكروا انه الافريقي كانت اهل رسميا للدوري الربع النهائي من البال اللي باش تلعب في رواندا. اليوم الافريقي يلعب 6 تاع العشية ضد فتح الرباطي من أجل تأكيد الصدارة والفوز الخامس على التوالي وإنهاء النافذة الأولى في صدارة الترتيب. المقابلة باش تكون منقولة على قناة نسمة الجديدة كما قلت. النادي الإفريقي الفتح الرباطي 6 تاع العشية وسط شبابيك مغلقة، ولقاء مشوق بين الإفريقي والفتح الرباطي. في الهوند اليوم تلعب مباريات الثمن النهائي من كأس تونس. نذكر البارح الترجي فاز على اتحاد منزل تميم 38-22. اليوم باقي المقابلات، ماضي ثلاثة نجم الساحلي نصرة بولبا، نادي كرة يد بجمال يواجه بعثة بن خيار، الأربعة تاع العشية اتحاد رياضي بقريمدا يواجه نادي ساقيت الزيت، وسبورتينغ المكنين يواجه مكارم المهدية، مقابلة مشوقة بين الزوز فرق. الخمسة تاع العشية اتحاد رياضي بصيادة في الشيحية يستقبل النادي الإفريقي، نادي رياضي بهيبون يستقبل جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصر صيف يستقبل الملعب التونسي. أبرز مباريات الكرة الأوروبية، ماضي ثلاثة برانتفورد ويست هام، والخمسة ونص أرسنال يواجه فولهام. في الدوري الفرنسي ماضي ساعتين نونت يواجه أولمبيك دو مارسيل، أربعة تاع العشية بي إس جي يواجه لوريون، فريق لاعبنا تونسي منتصر الطالبي، والثمانية ودرج نيس فريق لاعبنا تونسي علي العابدي فريقه يواجه لونس الفرنسي صاحب المركز الثاني، ونيس انتصار يخليه يضمن البقاء في الليغوان. في الدوري الألماني ماضي ساعتين ونص بايرن ميونخ اللي كان توج بالدوري الألماني يواجه هايدن هايم، في نفس التوقيت فرانكفورت فريق لاعبنا تونسي لسقيري فريق يواجه هامبورغ، والخمسة ونص باير ليفركوزن يواجه لايبسيش. في الدوري الإيطالي الخمسة كومو يواجه نابولي، وثمانية غربوع أتلانتا يواجه جنوة. في الدوري الإسباني في لا ليغا ماضي ثلاثة وربع فالنسيا أتلتيكو مدريد، وثمانية تعليل أوساسونا يواجه برشلونة. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على سنتنا جوهرة في بونا.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Classement concept 7 à 9.

متمتع. السبعة وسبعة وخمسين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة هذه الماتينة الويكاند. الرونديفو كالعادة حتى للتسعة، وبتاريخ 2 ماي يكونوا حاضرين معاكم بأخبارنا بمتابعاتنا، لكن زيدا نعطيكم كل المستجدات في علاقة ببلاغات تكون صادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باش نخصوا بذكر إقليم سوسة المدينة اللي يعلن البلاغ متاحة عن انقطاع طيار الكهربائي غدوة لحد 3 ماي 2026 أبارتير من 7 متاع صباح وحتى لمساعتين في إطار القيام بأشغال صيانة. دونك باش ينقطع طيار الكهربائي عن الشوارع المحاذية لمدرسة المستقبل والأنهج الخلفية لجامع أبي بكر الصديق في حي الزهور. وأشارت الشركة إلى أنه إرجاع طيار الكهربائي باش يكون دون سابق أعلام حسب انتهاء الأشغال. دونك نذكركم أنه غدوة باش يكون فما انقطاع للطيار الكهربائي من 7 متاع صباح حتى المساعتين دونك في الشوارع المحاذية لمدرسة المستقبل، الأنهج الخلفية لجامع أبي بكر الصديق في حي الزهور. وكما قلنا باش يتم إرجاع طيار الكهربائي دون سابق أعلام حسب انتهاء الأشغال. هذا فيما يخص كل البلاغات المحينة اللي ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrafm.net. احنا كالعادة نعمل معكم بعد شوية جولة في أهم كتبة في جرائدنا بالنسبة لليوم 2 ماي. كيف كيف عناوين بشكل رياضية، عناوين تهمكم تشمل كل المجالات الثقافية كانت اجتماعية سياسية اقتصادية لكل تلقاوها بعد شوية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Matin. Revue de presse.
1: ثمانية على موجاتنا كالعادة الوقت هذايا يكون مع لانفوراما ونتعرفوا على أهم العناوين كما قلنا صادرة بتاريخ 2 ماي مع منال جبلة وأمين شرف الدين مرة أخرى غو بونجور منو
2: أهلا وسهلا
1: أهلا
2: دو بريس مشافورة بقى
1: أنا سامحوني روفي دو بريس زلت ستة ونص بزلت في ستة ونص
3: لانفو قاعدة مكبشة
1: فما انفو ولا
2: فما بيان سور فما
1: في الجرايد نتاعنا هكا ولا محلاو حبيت انت ستيكم فايقين والا لا تحتوا فايقين هاي مانوي
2: نبداو بكالعادة يعني جولة مش تكون بين الجرائد الورقية والإلكترونية تقريبا جل المواقع والجرائد نلقاوها اليوم مهتمة بالزيادة في الأجور. جريدة الصباح نقلت تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللي أكد أنه الزيادة في الأجور على 3 سنوات يسمح بتطور مستوى المعيشة في تونس ونلقاوها في موقع صريح أونلاين. الوزير يصف هذه الزيادة بنسبة 5% بالممتازة والجيدة وأشار لأنه ما فماش فارق كبير جدا في نسبة الزيادة بين الدرجات المهنية. في المقابل وفي نفس الموقع نلقاو أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يعتبر أنه الزيادات في الأجور لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمال والمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم. في جريدة الشروق الورقية نلقاو أمين عام اتحاد الشغل يقول نريد مصالحة وحوار اجتماعي. وأيضا في نفس الجريدة نلقاو تفسير وتقديم لأهم التوضيحات حول الترفيع في الأجور والجرايات. ومن مقالاتها كذلك الشروق ما اهتم بهجرة الأدمغة العنوان في ظل نزيف هجرة الأدمغة كيف نثمن كفاءاتنا. وقالت تونس تعتبر بلد منتج لنخبة من أفضل الكفاءات تسعى وتتسابق الدول على استقطاب هذه الكفاءات. فشنية الحلول للاستفادة من هذه الأدمغة التونسية وكيف يتم تثمينها. عناوين عديدة الحقيقة في جريدة الشروق كما عنوان تحدث على علوش العيد أولا وأخيرا سكت الخروف وبعبع المواطن. وتسألت الجريدة هل تنجح حملة مقاطعة علوش العيد تحت شعار خليه بعبع أم هي مجرد بعبع لا أكثر ولا أقل. عنوان آخر تحدث على المخدرات إدمان المخدرات معركة إنقاذ جيل. وقالت الجريدة أنه ملف الإدمان على المخدرات لم ينتهي بشن الحرب على المروجين واعتبرته ملف شائك يدق أكثر من جرس إنذار. وأنه قالت أنه كذلك وزارة الصحة أعلنت بنفسها استفحال الظاهرة في صفوف المراهقين والشباب من الجنسين مش مقتصر كان على الذكور. في موقع صريح أونلاين الإطاحة بشبكة تحايل إلكتروني كبرى لهفت المليارات وتم إيقاف أكثر من 30 رأس في هذه الشبكة وتم إدراج 40 أخرين بالتفتيش. شبكة خطيرة تنشط في إحدى جهات ولاية القاسرين تمكنت من الاحتيال على مئات الألاف من الضحايا وتمكنت إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني من تفكيك هذه الشبكة. تقريبا كما قلت هذه أبرز المقالات الصادرة اليوم. وفما يعني التوجه كبير وحديث كبير على الزيادة في الأجور
1: وعلوش العيد هذوما أكثر زوز محاور تلقاهم في الجرائد على وسائل التواصل الاجتماعي حديث التوانسة في الشارع. دونك زيادة زعما تنجم تلبينا هكا بعض الحاجيات
3: هذه
1: ولا
2: شوف دخلت شي على كيلو الحمص
1: ان شاء الله ربي يجريها على صلاح وان شاء الله التوانسه الكل تكون بخير. واكيد احنا من خلال الروبورتاجات مع زملائنا ومراسلنا
2: قمنا به الروبورتاج البارح كان في نشرة السبعة. العبيد قال لك مهزله هالزياده هذه فمبرشة مش موافقين عليها معناها مش راضيين بها استناوا اكثر من هكاك ما لبيتش الانتظارات نتاعهم والاحتياجات نتاعهم.
1: دونك هذه اكيد ان شاء الله باش يكون زاد موضوع حديثنا ورايكم انتم باش يكون في كابوتشينو. ما خلينا نمشي لي سي أمين شرف الدين شكرا لك مانو ساعة ونمشي لسي أمين شرف الدين في سبور بريس تنسويت نتعرفوا على أهم العناوين زادة الرياضية اللي تكون صادرة في جرايدنا اليوم. سبور بريس هاي سي أمين شرف الدين غو بونجور
3: صباح الخير هيبه ومستمعينا ومستمعي جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. بدايه بجريده الشروق، احتقان كبير والفريق ممنوع من الانتداب. اين اختفى رئيس النجم الرياضي الساحلي؟ اللقب يقترب من باب جديد. الافريقي يحشد شعبه في لقاء الموسم ضد لقاء الحسم ضد البقلاوي. ونعود نقول انه جريده الشروق هذا اللي تم نشره في جريده الشروق. الترجي الرياضي التونسي بومال متفائل وتحميل كوادر المسؤولية. في كرة الطائرة، نهائي فرجوي بين سيدات كارتاج ونادي أصفاقسي. في جريدة الصباح كانت حكيت على إقالة المدرب البلجيكي لوك إيمايل من شبيبة القيروانية. قالت آخر ضحاياها المدرب البلجيكي لوك إيمايل، إقالة بالجملة في 12 فريق ورباعي فقط، يواصل إلى حد الآن بنفس المدرب. في الرابطة الأولى، لا جديد في أعلى الترتيب، 12 هدف فقط وإجليزة أول نازلين. حكيت على الجولة الفارطة اللي انتهت الخميس الفارطة. نجم الساحلي الملعب من تداب مجددا بسبب جورما. هي في البال الباسكيت، الإفريقي فاز على مكتوانا النيجيري ويواجه اليوم الفتح الرباطي الستند العشية، ومنقولة على قناة نسمة جديدة. وعلى خلفية أحداث دربي كرة اليد، إيقاف بن سليمان وجلوز لمقابلتين ويكلو لنادي الإفريقي.
1: شكرا لك سي أمين. اليوم فما موعد رياضي ولا نشراتنا فقط؟
3: اليوم نشرات فقط، غدا موعد الرياضي
1: إن شاء الله. إن شاء الله موافقين في كل ما تقوموا به أكيد زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار والويب، زاد نسلموا عليهم والديجيتال، هذوما يكون لي في الكواليس، ولكن هما اللي قاعدين يعطيكم ويودوكم ديما بالتحينات وآخر الأخبار. إحنا كالعادة زادة نودوكم بالوضع الجوي وذكركم به بيسير ديما على موجات الدنيا وما فيها.
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: نحكيو على الوضع الجوي، اكيد طقس يهم برشا توانسة، ولينا نتبعوا برشا هكا تطورات ونتبعوا البلاغات والتحينات. نحكيو على طقس 2 ماي 2026، بعض السحب باغلب المناطق تدريجيا تكون مغيمه جزئيا اخر النهار. نحكيو على حراره في استقرار نسبي، تتراوح القصوى بين 19 و25 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 26 و30 درجه بالجنوب الغربي. ريح من القطاع الشرقي قويه بمنطقه سيرات وبالجنوب مع دواوير رمليه محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. دونك هذايا كما قلنا فيما يخص الوضع الجوي، وأكيد تلقاو ديما البلاغات من المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعنا جوهر FM.net. احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة في الماتينال ويكاند.

0: سيتي. ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي ماي ام جي في الكاسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
2: Le spartage mai, lessive liquide Lila 2 litres, bois de H&M dinar ou 990 millim, ou maha fieni, blech. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات. مونوبري ديما معك.
0: جوهرة FM. بوبليسيتي.
3: تسمعوا كل سبت من 6 ل 9.

0: متى متى
1: قلنا على قلنا مع الشيف لطفي بن عربية.
2: صباح النور، صباح الفل الكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة داخل وخارج تونس. عنا برشا زادة يتابعوا فينا على جوهرة فام تي في، تحية ليكم. خارج تونس يكونوا كونكتي مع موجاتنا ويكونوا كونكتي مع فقراتنا ومع جونا. ذاك علاش انتوما اليوم وكيما كل نهار سبت تلقاو معنا الشيف لطفي بن عربية اللي يعطيكم رسيت بنينة خفيفة وما تشدش الوقت. دونك هذايا اللي نتصوروا لأنه حاجة بنينة وخفيفة، هذا حسب التصور والاقتراح اليوم من عند الشيف لطفي بن عربيل. نقول صباح النور، صباح الفل شيفنا.
3: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، هيبة وكل الكيب اللي عاملة معنا هذا الصباح، وكل يسمع فينا وشاهد فينا في تونس ولا خارج تونس، تحية للجالية التونسية اللي في كندا، في إيطاليا، في ألمانيا، في مصر، زادة في لبنان، في تركيا، تبعوا فينا باستمرار، خاصة فقرتنا بنا على بنا اللي واخذ صدى كبير برشا على مستوى العالم.
2: سلموا انتي جبت على إيطاليا، سلموا على أخونا زبير المكني يسمع فينا في إيطاليا، سلموا على جمولة تسمع فينا في الكوجينة وفي الدويرة، نسلموا على مريومة، نسلموا على أخونا ربيع كراي، نسلموا على كل كما قلنا ما نختار موجاتنا باش يتمتع بالبنة والرسيت اللي فيها الفخوي دماغ.
3: شنو رأيك في دماغ؟
2: I like جدوخ.
3: هو تو برشا هيبة صحيح مش موجودة في ثقافة التونسي ديما، يعني باستمرار خلينا نقول ولد البحر قطع النظر عن الأنواع متاع الأسماك.
2: أي
3: ديما دجاج، لحم دجاج، لحم دجاج، لحم دجاج، فما اللي معشي
2: يقدر حتى على اللحم وعلى
3: خلاف القدرة الشرعية مش نحكيو فيها، ذاك موضوع وتسكر معناتها ما عادش نرجع له هيبة. أما اللي قاعد نشوف في الأسواق حسب لي بوان مارشي وحسب ما نشوفوا في السوق شنو فما تو الفلويد مير، الأسماك بصفة عامة الأسواق مقبولة ولا خير من اللحم، خير من الدجاج،
2: والمنافع تدى الصحية
3: بالضبط. ما نحكيوش على المنافع هذيك، انت ما شاء الله تعرف يعني عندك خبرة في
2: الحويت.
3: بالضبط
2: باهي
3: الحوت على الحوت
2: هي
3: الكريفات تو موجودة بكثرة ورخيصة زادة في المتناول. الكالامار زادة كيف كيف، القرنيط، البوري، الغراب، نقولوا احنا هو يظهر كل المنانة كما الميرو، لكن هو الغراب نقولوا احنا الكاربو، فما المرجان، فما التريليا، فما الدورات، فما اللوديمير، برشا انواع بصراحه. خلينا نركزوا شويه على المول اللي هو رخيص زاد في المتناول، والكريفات والكالامار زاد حتى الشوابي زاد موجوده، يعني تلقى الكيلو ب 20 وب 25 في المتناول. انت توكي تاخذ مثلا نقولوا باش تعمل بلان تاعك اليوم العائله كل ملمومه باش تاخذ سوا ديزون ب 50 دينار في لويد مير او كيلو لحم تاع اللوش هذا. والكيلو لحم ما تصورش كان مشي كافي لك وجبتين ولا مش يدور على عدد الافراد نتاع العائله الكل. باش تاخذ هكا لحمه وهكا هو
2: الحي ما الحي ما باه
3: هكا ولا
2: صحيح
3: بينما كي باش تاخذ زوز كيلو ب 50 دينار مثلا في لويد مير باش تاخذ شويه كريفات، شويه مول، شويه كالامار، شويه شوابي، شويه مرجان، كعبتين، ثلاثه دورات، تلقى عندك ان كورفي
2: تشكيله
3: تنجم تعمل بها سامفوني، تنجم تعمل بها برشا حاجات، تنجم تعمل سلاطه، تنجم تعمل سلاطه في لويد مير كعبه قرنيط هكا شويه قرنيط مسموطه مع شويه شيفريت مع شويه طماطم وبصل تعمل بهم سلاطه في لويد مير، كما تنجم تعمل شويه كريفات باني، تنجم تعمل سباجيتي بالفلويد مير، تنجم تعمل مشوى باربكيو فلويد مير، تتمتع العائله، فما التنويع، تحس حتى انت كيف الدار يعني عندك ريتم معين ديما، لحم الدجاج، لحم الدجاج.
2: هاوكا في الويكاند مثلا
3: في الويكاند على الاقل نفرهدوهم شويه، في وقت تخرج لبرا تحط مع عشان 200 ولا 300 دينار لبرا مش تفطر بهم هيبه، تحطهم في كالك بلان، لا هذوك نوفرهم نعملهم في داري ونتفنن فيهم ونعمل لهم جواني والافراد نتاع العائله، واللي عديت بون ويكاند خاصه في جوهرة فامو على بنا على بنا.
2: يا سيدي البنا اش نطيبوا لهم؟ انا كي تقول لي الكروفيت والمول دونك جوي هذاك.
3: الناس الكل تحب الفريد ميرة. اسال نرجس قال لها تو شنو تقول لك؟
2: نرجس هذا اللي ماهيش فان برشا بالفريد مير، ما نعرفش حاجة.
3: تحب الفريد مير خاصة كي نطيبوا له نقولوا له احنا عن الريسيت نتاعنا اللي هي باش نعملوا كالامار بروفونسال والسلطة نتاعنا باش نعملوا فيها كروفيت ازياتيك، يعني كروفيت شيفريت باش نعملوها باني. وبالجلجلان وبالصوص صويا. ودي سير بتاعنا بالطبيعة احنا خلطنا اليوم بين آسيا وبين الشرق وبين أوروبا، ودي سير بتاعنا مش يكون تيراميسو بالماسكربوني. شنو رايك توكل صحيح انك كريفات الدباني وشويه كصوص صويا في جنبها ومعها كرسو جلجلان ولا كاكاوية تبدا كمهروشة، كاكاوية تبدا طايبة مهروشة مع الجلجلان، ورقة تاك ليتي، ورقة تاك شو اسمهم الجرجير راكيت مع شوية كصوص نتاع بلزاميك. حاجة باهية
2: نصورها بن على بن
3: تبدا تاكل وتتبنن.
2: صحيح.
3: هذه السلطة نتاعنا عملنا كريفيت باني بالصوص صويا، فيها الليتي، فيها الروكيت، وفيها التومات سيريز، وعصرة نتاع القارص مع صوص بلزاميك، والصوص نجم نحطوا فيه شوية جلجلان وإلا كاكاوية مقلية مهروشة زاد. البلا الثاني نتاعنا اللي هو البلا برينسيبال عملنا كالامار بريفونسال. باهي ياسر، ماهوش معناتها ما ياخذش برشا وقت هيبة، وميم تو ماهوش مكلف ومتنوع. شنو فيه؟ فيه التومات سيريز، وفيه الكليل، وفيه البصلة صغيرة، وفيه كعبتين طماطم، تنجم تاخذ حتى التومات سيريز تجي فيه. مع قرينين فلفل هكا حار الاحمر يقولوا احنا الموزوز. بعد ما تنظف الخضره نتاعك قصيتها اون جوليان، تصوتيها في شويه زبده ولا شويه زيت زيتونه، ما نحطوش هنا لا كمون لا ملح لا حتى شيء، حتى فلفل لك حن ماذا بيك. لا باش ناخذ مغرفه موتارت اللي هو الخردل هذاك مع الليجيم تصوتيه، وبعد تحط تبدا عندك الكالامار مغسول مقصوص رونداليت رونداليت تصوتيه، وتخرج معك الميلونج اللي عملته هذاك نتاع الليجيم والموتارت، تحطه هكا في رافيرا، تاخذ شويه هكا بلزامي، تاخذ شويه هكا يحبق فريش والا شامبينيون ولا حتى رونديلات نتاع بصله كي يبداو مقلين كريسبي نقولوا احنا يتقرمشوا زين بهم البلان نتاعك. عملنا سلطه الكريفيت باني بالصوص صويا، وعملنا كالامار سوتي مع الليجي. الديسير نتاعنا تو مش نعملوه تيراميسو، باش ناخذوا حكه فروماج ماسكاربوني فيها 180 غرام، نخلطوا بكعبتين بلون ديف، يعني باش ناخذوا الابيض نتاع العظم ونركضوه بالكدا بالكدا، ونحطوا مع كعبتين ياغورت طبيعي ومع حكه الفروماج ماسكاربوني، خلطوهم بالكدا بالكدا. بعد باش ناخذوا اللونغ دي شا ولا اي نوع نتاع بسكوي، نسقيه بالقهوه الكحله، القهوه الفلتر هذيك امريكان كافي تقول انت هيبه، نسقيو بها البسكوي، نحطوها في لي رامكان ولا في لي فيرين ولا في الكيسان اللي عندك، ونعمل طبقة بطبقة بطبقة بطبقة. آخر شيء مش ناخد كاكاو سون سيكر، الكاكاو نقولوا احنا ماهوش حلو برشا، نعمل ندريه هيك شوية من فوق مع كعيبة فريز تبدأ مقصوصة، نزين بها تيراميسو. نعملوا ريكاب على الرسات متاعنا عملناها اليوم، عملنا سلات كريفيت باني بالصوص صويا، وعملنا كالامار سوتي مع الليجيم في الصوص موتارد، والديسير عملنا تيراميسو بالمسكربوني وزيناه بالفراولة. شكون يحبش هكا كعبة فراولة تعمل 66 كيف يعني في جنبي كاي بكا فراولة
2: باي باي فريزيتا
3: هيبا لوسيف
2: الفراولة بتاع الفراولة دونك هاو كعطاكم الشيء الأجواء الكل اللي تستحقها الويكاند واللي تستحق الحقيقة روسيت، وعنده شح في الأفكار لأنه أسبوع كامل نعرفه حرة الحراير تبدأ في الكوجينة تخلط للويكاند تقول لك يزيت عبد. دونك هاو كعطاكم حاجة خفيفة كما قالكم ما تتكلفش برشا، دونك للي هكا يوازن يقول لك نخرج مع صغيرات ومع العائلة البرة ولا في الدار، دونك البودجي باهي أنك تاخذ حويجة في الدار وهكا صنع يديا وحيت عينية ونظافة والأمور تكون واضحة. دونك شكرا ليك شيف كالعادة لطفي بن عربية اللي يكون حاضر معنا نهاية السبت باش ينورنا وباش يعطينا البن على بن. شكرا ليك شيف.
3: مرحبا بك هيبة، ومرحبا بكل اللي يسمع فينا وشاهد فينا.
2: شكرا ليك. احنا كالعادة مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، شو رايك بعد هالبنة والتصنيف نعطيوك الريتم التونسي مع الكبير لطفي بوشناق؟ شنو رايك؟
3: اكيد قمة قمة من عمالقة الفن العربي مش التونسي فقط، العربي
2: نتبنى الموسيقى
3: مش هنا مش خاطر اسمي لطفي.
2: أيوة.
3: العالم العالم
2: لازم لازم لطفي ولطفي
3: تحية الفنان القدير والعملاق الفن العربي لطفي بوشناق.
2: يلا سيدي الموسيقى ونكملوا معكم بقية فقرات الماتينال ويكاند على وجه الدنيا وما فيها جهرة فيما
0: ولاد عطينا غيطة وحسين
4: برا بابا برا.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: رسمو كل سبت من 6 ل 9.

0: متى متى
1: علم الشيء علم الشيء 8:41 دقيقة على موجة الدنيا وفيها صباح النور صباح الفل. علم الشيء في الويكاند أكيد معطيات قانونية وتفاعلات وصلنا ديما على ريبوندور جوهرة فيم 29 100 73 24 3000. انتوما اللي تبوا فقرة علم الشيء وتتسألوا وترجعوا زادة لمواضيع حكينا فيها وتلقاوها ديما على انستغرام جوهرة فيم على تيك توك على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك في علاقة بكما قلنا كل تفصيلة هكا قانونية واستشارة تلقاو ديما ميتر ناصر شهلول اللي يجاوبكم عليها. دونك متر صباح الفل صباح النور منورنا
2: نعيشك. صباح خير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح وكذلك المشاهدين. وسأخص اليوم بالذكر طلبة الحقوق.
1: أيواش
2: نقول طلبة الحقوق باعتبار أنه ساعات يعاتبونا شنكم ما تقرؤوناش حساباتي احنا فاش قاعدين نعملوا نقرؤوا لكم في حسابكم
1: أكيد.
2: وهو أحد أحد الطلبة قال أنه منهم مرة تعرضت للموضوع جانا سوجي جانا موضوع متاع امتحان. والله شيء فرحنا الحقيقة وبكل تواضع أنا نفرح كي يقولوا لي الكلام هذا. والحقيقة نهار السبت لفات وقت اللي تعرضنا لك المسألة اللي هي على غاية من الأهمية واللي الحقيقة سهاء القانون الخاص المتعلق بتنقيح فصول المجلة التجارية وأعني بذلك هذا القانون اللي أثار جدل البارح برك أحد الخبراء الاقتصاديين قراهم مهوش معقول أنه هذا القانون شل الحياة الاقتصادية وكثر من السيولة في البلاد. وأنا قلت المرة اللي فاتت قلت برشا بلدان ماشية نحو أنها تستغني على السيولة في التعاملات سواء الاقتصادية وحتى التعاملات اليومية حتى بشركب على التران بشركب على كار يستعمل الهاتف الجوال متاعه ويخلص بالهاتف الجوال متاعه بالكارت دو كريدي اللي هي سكانية في الهاتف الجوال متاعه. لكن احنا مع الأسف ما خذيناش الدرس بالعكس وخرنا وتحملوا مسؤوليتي في ذلك بهذا القانون. صحيح هو فرح عديد الأشخاص وحل عديد الإشكاليات لكن تبقى الإشكاليات الاقتصادية والإشكاليات التطبيقية اللي ظهرت بعد تقريب أكثر من عام من تطبيق هذا القانون تبقى محل جدل. باش نرجع للموضوع اللي أثار الحقيقة المرة اللي فاتت العديد من طلبة الحقوق سمعونا وقالوا أنه سمعناكم وقت اللي حكيتوا على قرارات صدرت على محاكم تقول أنه القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت راهو قانون جزائي وكن نقوله قانون جزائي يهم المتهم المحكوم ويهم المتهم الموقوف على ذمة قضايا والمتهم اللي فيه تتبع. يقول لك ذاك احنا وضي وضحناه المرة اللي فاتت قلنا راهو يمس كان الجانب الجزائي في المسألة تهم حريتك الأشخاص لكن حقوق المستفيد من السك اللي رجع له بدور رصيد على المستوى المدني. ويفهموني طلبة الحقوق نقول على مستوى مدني أي أنك أنت وقت اللي وخليني نذكر السادة المستمعين والناس الكل اللي القانون الجديد جاء بتقريبا 3 حالات A وB وJ. الحالة الأولى هي الخلاص بشهادة خلاص وأصل الشيك وتقدمه للنيابة العمومية وتنتفع بالتسوية النهائية أي أنك خلصت. الحالة الثانية خليني نزيد نذكر بها هي أنك تدفع 10% في التزام أحادي من مبلغ الشيك والباقي على 3 سنوات وتقدم ملف للنيابة العمومية يشمل الالتزام الأحادي الجانب الإعلام بالالتزام التأمين الفلوس إذا رفض مولا معناتها المستفيد من السك ذلك. وبعد ذلك وبعد ما تعملك الإعلام طبقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية أي أنك يا إما إعلام شخصي يا إما بواسطة يا إما مجهول المقر تأمن الفلوس والتأمين ذاك ينجم يبرأ ذمتك جزئيا وتنتفع ب التسوية المؤقتة لذلك الشيك. التسوية المؤقتة الثانية هو على 3 سنوات تدفع في العام الأول 20% من مبلغ الشيك وهو التزام أحادي الجانب. وهنا المشرع يخول الإنسان ذاك باش ينتفع بالخروج من السجن إذا كان محكوم بإيقاف التتبعات إذا كانت تتبعات مازال جارية بإيقاف تنفيذ العقاب إذا هو برا ويحب يروح والكل يزمه بعد ما يعمل الإجراءات هذه ياخو كف تفتيش ويهزوا للجرجاني الغادي اللي دارت الشرطة العدلية باش ينحي يروحوا من الريشيرش وينجم يدخل لكن ثلاثة سنوات. الجدل اللي طرحناه المرة اللي فاتت هو أنه أنا كمستفيد من السك خليني نحكي سامحوني قانون بالفلاقي خي أنا مجاني معناتها واحد خلصني بالشيك والشيك هذاك رجع لي بدون خلاص أنا القانون متاع عدد 41 هذايا يلزمني باش نستناه ثلاثة سنوات. قلت المرة اللي فاتت ما نستناش ثلاثة سنوات هو خرج من الحبس انتفع بالإجرام تاع التسوية المؤقتة لكن أنا كمستفيد نحب نتبع القانون المدني وكي نتبع القانون المدني النجم نعمل ألا قلناه المرة اللي فاتت وهنا بربي توضيح لأنه برشا ناس قالوا لي رانا سي ناصر رانا ما فهمناكش بربي زيد وضحنا تعمل الأمر بالدفع. القرارات اللي صدرت على المحاكم مش قالت فما قرار صاحبي الطلبة متاع الحقوق وينجموا يلقوه سور انترنت عدد القضية 33000 نقولها بشوية 33474 بتاريخ الحكم 11 فيفري 2026 جديد هو قرار استنافي مدني صادر عن محكمة استناف تونس. ينجم يجيكم راهو سوجي في التعليق على القرار هذايا ما انت طلبت الحقوق ينجم يجيهم سوجي علقوا على هذا القرار. القرار الثاني صادر عن محكمة استئناف باجة تحت عدد 2590 ولتعميم الفائدة باش نقرأ الحيثية اللي اعتمدتها المحكمة واللي السادة المستمعين والمشاهدين والطلبة والناس اللي تسمع فيها يفهموا هالحيثية هذية اللي هي على غاية من الأهمية وباش نقرأها حرفيا. شتقول المحكمة؟ وحيث لا جدال أن من كان له القيام بدعويين مبنيتين على سبب واحد فيختار إحداهما لا يحمل على أنه تنازل عن الأخرى عملا بالقاعدة الواردة بالفصل 523 من مجلة الالتزامات والعقود. وحيث تأسيسا على جملة ما سبق فإن الدائن له الخيار بين اعتماد التسوية اللي جابها القانون ويصبرك ثلاثة سنوات وبين أنه يترك التسوية هذه باعتبار أن السند التنفيذي يبقى معلقا على أجل وهو مرور ثلاثة سنوات يقع تنفيذه بموجب بنود خاصة في إطار التقاضي الجزائي وبين التقاضي المدني سواء أمام الدائرة المدنية المجلسية أو أمام رئيس المحكمة في إطار الأمر بالدفع وذلك في صورة إجراء تسوية لم تشمل الطرفين على معنى المطبع وجاء من الفصل 6 من القانون المذكور. نحب نزيد نفسر للسادة المستمعين وخاصة للطلبة متاع الحقوق وخاصة كذلك لمن يدرس بالمعهد الأعلى للمحاماة وبالمعهد الأعلى للقضاء أن هالقرارين هضم لي اللي صادرين على تونس وسوسة قلك في صورة ما إذا أنت شخص صدر شيك بدون رصيد وأنت كمستفيد من الشيك هذاك تنجم تخليك التسوية المؤقتة جانبا وتمشي للقضاء المدني وتعمل أمر بالدفع على روحك وراه ما فماش حتى تعارض ما بين القانون عدد 41 اللي عنده صبغة جزائية وبين القانون المدني والأمر بالدفع لسنة مناط الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية بمعنى أنه الإنسان ينجم الالتزام الأحادي ما يمتثلش ليه مدنيا مش جزائيا لأنه الالتزام الأحادي متاع 10% المطباء والمطجاء متاع 20% وتقعد تستنى 3 سنوات هذاك يلزم صاحبه وينتفع به بصفته محكوما بصفته متهما أما بصفته بين المدني والدائن نجم نمشيو للقانون المدني وننفذوا معناتها الأمر بالدفع اللي من الممكن تعطيهونا المحكمة في نطاق عمل ولائي من السيد رئيس المحكمة. إذا المبلغ يفوت 7 ملايين، إذا المبلغ أقل من 7 ملايين، فإنه حاكم الناحية هو اللي صدر الأمر بالدفع. ونحب نغلق القوس هذاي قدامكم القرارات معناتها ما عليكم إلا ترجعوا لهم. كما نحب نذكر بيهم قرار استئنافي صادر عن محكمة استئناف باجة تحت عدد 2590، وقرار استئنافي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في الدائرة المدنية تحت عدد 33474 11 فيفري 2026. وإن شاء الله تكون حصلت الفايدة للسادة المستمعين والمشاهدين، وخاصة كما أسلفت القول الطلبة في خاصة في المراحل النهائية واللي حضروا في الماستر، وخاصة كذلك إن شاء الله بنجاح نتمنى لهم النجاح. وينجم وأقول هذا بكل احتراز
1: أن
2: يجيكم تعليق على هذا القرار، أقرأوا القانون مليح متاع عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت، لأن ذلك القانون هو قانون خاص. وخليني نزيد نوضح حاجة، لأنه برشا ناس صار لهم لغط يحسبوا القانون هذا باش يعتمد باش يتطبق على الحالات اللي ما بعد 2 أوت 2024. بعد 2 أوت 2024 هذا القانون يطبق، لكن في العقوبات والخطايا. أما في التسوية فيطبق على الشيكات اللي فيها دي سيرتيفيكات دو نون بايمون، معناتها شهادة عدم الدفع اللي حررها البنك وقت اللي ترجع له يعمل سيرتيفيكات دو نون بايمون قبل أوت 2024 اللي فيها التسوية واللي حكيت عليها في الفصل السادس من الفصل 411 من المجلة التجارية. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت. راهو القانون باش يتطبق لاحقا على الوضعيات اللي صدرت شيكات بالصيغة الجديدة وما بعد أوت 2024. قبل أوت 2024 شي يتطبق القانون، أما في اتجاه تسوية الوضعيات السابقة. والتسوية كما أسلفت القول أرجع للفصل 411، فصل سادس من الفصل 411 يحكي على التسوية الرضائية، التسوية المؤقتة ب، التسوية ج المؤقتة. وانا ديما نقول راهو ما يلزمش الشيك ينحرف عن دوره اللي هو يا هيبة ويا الناس كل اللي تسمع فيها وقت اللي تخرج بالكارني دي شيك عبارة خرجت بفلوس احنا قلت اللي قرؤونا الدروا كوميرسيال ونقريو فيه الطلبة متاعنا نقولوا سيتام ويان دو بايمون افو، تعرف معنى بايمون دو بايمون معنتها وسيلة خلاص حينية بخلاف الكمبيالة سيت ان موين دو كريدي، هي وسيله قرض. معناتها راهو الكمبياله وسيله قرض والشيك ماهوش وسيله،
1: هو وسيله دفع.
2: وسيله دفع وقتاش حاد هو الشيك؟ وقت اللي التجار وصغار واحد يستعملوا فيه كشيك على وجه الضمان. وقت اللي تعطي انت شيك على وجه الضمان
1: في رصيدك ما يكفي،
2: ما هو الاشكال وين؟ انه العطاء شيك على وجه الضمان يتعاقب، ولا تسلم شيك زد على وجه الضمان يتعاقب، لكن النص يقول مع علمه بانعدام الرصيد. انت قبل وقت اللي نشريه واحنا في الريجيدير وكذا نمشي نقوله بربي ما تصبه كان بعد شهر وشهر، العملية غير قانونية. اما كانت الحقيقة باش نخليني نقول في الواقع قاعدة نستعملوا فيها، وتوا قصت العملية بصفة نهائية كي تمشي لأي واحد. وتوا احنا في موسم العراس، عروسة باش تزاهز تمشي تشري في الريجيدير وماشينا لافي وماشينا فيسيل وكذا، ما يقبلوا كان السيولة لا شيك ولا حتى شيء. ولو أنه أنا بكل صدق ونقول ونتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا، أنه حتى الشيك بالصيغة متاعه بالكيور كود متاعه بك الرمز الاستجابة السريعة الكويك ريسبونس كود ظهر لي باللغة الإنجليزية كالرمز الاستجابة السريعة وبالمنصة توا فما ناس تعطي فيها على وجه الضمان.
1: صحيح.
2: كيفاش هيبة؟ أنا نعطيك شيك نعطيك شيك بالصيغة جديدة وبالكيور كود بكل قولك يا هيبة ربي على شختي صبوا كان في اخر جوان تعمل هيك تقول يا به يا هو صالح حتى لافريل 27 ما ولات فيه تاريخ صلاحيه تو الشيك مش كيما قبل تو الشيكات قبل تقعد بالعوام عند الانسان وساعات ما

0: على وجه الضمان بالصيغة جديدة. والقانون من والصعيب باش تفيق لانك انت باش تغطي تقول لانه فيه دات ما انت جودينا بورتوغوا هو 30 جوان مثلا 2026 والاخر جويليا 2027. انت يلزم في جويليا 2027 في الدات هذيك يلزمك تلقى الرصيد الموجود وكذا. وفما برشا ناس تصب الشيك قبل الدات متاعو، وقتها البنك تنجم تعلم عليك على اساس شيك خذيته انت على وجه الضمان. تعرف انت البنوك تو ولاو يرعشوا من الشيكات راهو بكل صدق. علاش يرعشوا؟ ولاو البنك المركزي الزمهم بالتحري حول الانسان اللي باش تعطيه الشيكات.
1: بيان سور يعني يشوفوا له معناها
0: يشوفوا له الهيستوريك نتاعو ويشوفوا اموره ويشوفوا شنو هو سولفابل مو سولفابل. ويتخطى البنك في صوره ما اذا تعمد عطاء شيك لشخص ويعرف اللي الشيك هذاك ماهوش معناتها قابل باش يقع استخلاصه. نرجع للموضوع ولا قداش مازال
1: في ثلاثة دقائق
0: أين أجلو خير؟
1: نأجلو
0: خير
1: خاطر فيه
0: نقاش كبير. أما خليني نواصل فيها ثلاثة دقائق هذم لي باش نقول لهم راهو معناتها يلزم تروشيك متاع القانون هذا وبكل صدق نقوله. راهو لأنه صحيح هو نقص من العقاب. العقاب كان 5 سنين
1: برش
0: ولا عامين. عامين لمن أصدر شيكا بدون رصيد واختي ولمن سلم شيكا على وجه الضمان ولمن اعترض على خلاص شيك. تعرفش ما أنت الاعتراض لوبوزيسيون نعطيك أنا شيك هيبة أنت لقبل توصل للبنكة باش تستخلصوا كل نمشي نعمل لك اعتراض نقول لهم ردوا بالكم تخلصوه. القانون في الفصل 374 وهو النص ما تبدلش يقول لك لا يمكن الاعتراض على خلاص الشيك هذاك من طرف صاحب إلا في صورة الضياع متاع السكة ذاك. فهمت؟ في صورة السرقة متاع السكة ذاك وفي صورة التفليس معناتها الإنسان ذاك صاحب السك تم تفليسه. الثلاثة حالات هذم لي
1: كيفاش نثبتوهم؟
0: هذم لي فما إثبات قضية جزائية في السرقة
1: تاخذ وقتها
0: شهادة الضياع تاخذ وقتها. أما أنت شنو ذنبك؟ أنا وقت اللي نعطيك شيك نقول لك يا هيبة برا صرفه وبعتالي قلت وانا تيونا طلعت السلعه نتاعها مش مريق لو كذا كذا خلينا نمشي نعمل الاعتراض. لا ما عندكش حق باش تعمل اعتراض تخليه يسر تخليه يتصرف السك هذاك رغم انك انت عندك مثلا كما قولها اشكاليات او اخلالات في سلعه وصلت لك ولا في التاخير في الليفريزون. يقول لك الشيك هذاك ونرجع لملاحظتي الاولى انه هو يزمو يتصرف وبعتالي انت تحب تمارس دعوه في الاسترداد ولا في العيوب الخفيه ولا في كما قولها الاثراء بدون سبب هذاك الكل تمارسه بعيدا عن مؤسسه الشيك اللي تبقى مؤسسه كما قلت هي ورقه تجاريه. ورقه تجاريه محميه بموجب القانون وكي نقولوا محميه بموجب القانون اي انه فيها عقوبات جزائيه. توا برشا تشريع يا هبه استغنات على تهمه الشيك بدون رصيد. يقول لك خويا معامله تجاريه يتصرف ما بينه وبين التاجر يدبر راسه اعطيتني شيك. اما هو شنو الفرق ما بيناتنا وبيناتهم؟ شنو الفرق؟ احنا عندنا هالمنصه هذه صدقوني المنصه هذه قداش مره نحاول باش ندخل لها لا تعملوا والا كما قولها ريزو ولا كذا كذا. ساعات ناخذ شيك نخير نمشي نهزه نمشي من فيريفيش نمشي انا تو انا نتعامل بالشيكات مع حرفائي خلصوني ساعات بالشيكات نمشي نصب وانا برا عادي وانا كان رجع ساعات ما ندخلش على المنصه. وهما الفرق ما بيناتهم انه عملوا الشيك الالكتروني. راهو الشيك الالكتروني في ثوان تعرف اللي هو يخلص ولا ما يخلص في ثواني. احنا الشيك الالكتروني مازال يددش مازال ما عندناش كذا كذا. وهونا نقول ونتحمل مسؤوليتي نقول هذا القانون اضر بصغار التجار اضر تقريبا باكثر من 3000 بي ام او معناتها دي سوسيتي دي بيتيت موين انتربريز اضر بهم لانه كانوا معولين على الاستخلاص وكذا متاع شيكاتهم الكل يلقى روحه باش يستخلص كان بعد 3 شهور وما تتوفر له السيوله فانه يعلنوا افلاسه.
1: صحيح يعطيك الصحه متر ناصر شهلول هو

0: دونك هاوكا كالعاده فقراتنا وعلم الشيء يكون حاضر معاكم في الويكاند سبت وحد. شكرا ليك ميتر يعطيك الصحه. تحيه من خلالك لكل مستمعاتنا ومستمعينا. تحيه ليكيب الكل سوما سمعي صغير في الاخره. شكرا ليك. تحيتنا نرجوسا نرجس قليله في ديجيتال وامن تركم على جوهر في ام تي في اللايف نتاعنا. تحيتنا زده المروان سعد كنت معاكم هبه لوسيف من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وما فيها من جاب الله توت سويت وبقيه برامجنا متواصله معاكم. تشاو باي باي.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 حتى لثلاثة ماي مونوبري تودكم بالفرشك كيلو نكتارين بثلاثة دينارات وتسعمية وتسعين مليم أكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات مونوبري ديما معك.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري يعتبر أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة خاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم في سياق ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية. موضحا العموري أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية جاءت أعلى من التوقعات فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على نفس النسق بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات. هذا وبين المختص أن نحو 85% من المؤسسات في تونس تصنف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا وهو ما يفسر صعوبة تحملها لزيادات أكبر في الأجور. وأشار لأن الزيادات في الأنشطة غير الفلاحية حافظت بدورها على نسق التضخم حيث تراوحت بين 5 و6%. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة اعتبر العموري أن زيادة المقررة كانت دون توقعات لكنها لم تنخفض عن 5% وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم مما يجعلها في حدود المقبول. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات مشددا على أن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران فيما قال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. ختاما تحليل بيانات يكشف عن عبور 81 سفينة مخالفة للقرار الأمريكي مضيق هرمز منذ بدء تنفيذ الحصار الأمريكي على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 من أبريل الماضي من أصل 145 سفينة عبرت في تلك الفترة حتى 30 من أبريل المنقضي وهو ما يمثل نحو 56% من حركة العبور منذ دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: لا أنا مواطن من الرواد، نحب نوصل صوت، عندي مشكلة مع البلدية محبوشين هنا وضو، عذبوني نحب نوصل صوت يرحم والديك.
2: كان موضوع فيما يخص المياه في البحيرات والسدود، ثم إهمال ولاية زغوان، ولهذا نكلموا الوالي يخرج لنا البحيرات والسدود ويثبت لنا الحكاية هذه، والناس قاعدة بالعطش والحيوانات بالعطش. والسلام عليكم.

0: ميلادك اليوم لعمتي وروحي وقلبي ولعمتي نعيمة اللي هي أخت بابا واني بتخوها ونحبها برشا برشا برشا، هي طيبة برشا وتهبل برشا وعسل الدنيا.
1: لا سيدي ثم برشا كوش حسما لحظ، كما اليوم فتي خذيت الخبز بقات وزنتها توزن 255 غرام، وقت لي ذولي وزارة التجارة بقيتها 220 غرام. هذا ثم ناس تحب تعمل الخير الحقيقة بصراحة، وك الخبز معناها الباهي مش معناها ما نقول احنا ذولي معناها كما نقول احنا سوري، خم خبز سوري كان يبدا يتعلق كان يبدا فهمتي باهي ماداش ملكن، لكن احنا ماذا لو كان الناس كل فهمتي الكوش كل يوم تمشي في النمط هذايا. وثم وزاد كوشة نعرفها وخذيت من عند الخبز صدقني توزن 120 غرام، معناها ما فيهاش ما فماش هنا ثم مراقبة بكل ثقة للناس هذوما، ما دايما الحظ راه صاحبك يا فعل الخير. التجار هذوما كل اللي قاعدين يستغبطوا في العباد في الحرفات مانيش عارف عليهم شو يحبوا، قال لي كبر صاحبك قالوا توا
2: ربي أما فيديوهات قد دور على الفيسبوك لعلو 700 و 800 تاخو 900 تاخو، يعني بيكم راهم ويعديو فيكم كوا عبيد يقولوا الوراء لعلو شرخيص. الهدف من ذلك شنو؟ أولا فيديوهات يكون مقدم عندهم 10 سنين 12 عام تالي وشوفوا حتى كايتين تاع التصوير والعبيد وحتى عند ظهر بالتصوير ظهر من كايتين قديم 10 سنين 12 عام تالي. ثاني حاجة راهو هدف تاعك شنو؟ ريت اللوبيات على اختيك اللي غاليو المعيشة كل مش عم تترابوك يدارك حاجة قليلة مش يمشي تاخذ في حاجة وكليكسي التواليت حوايج اللي تاخذ كان كيوري وفي الحوايج كونسوماسيون ما تفيقوش بها وكريدي في 2003 و4 بس اللي هو فلوس ولا احنا ما نفيقوش بها. طب بعدها كانت 60 ولا 80 ما نفيقوش، انت يقول برا هات باش تاخذ مره برا تضمه يقول لك تمشي تحكي معاه كيف تقول له اعطيني فن فليكسي بحاجتك تاع تواليت ولا اعطيني تيو ولا اعطيني ملتيكوش، يقول لك من تيو العلوش مليون ونص تاخذ فيه جيتو في هذه دارك تاخذ فيها مره برك تستغلى فيها. الو هما يطلعوا في القدره الشرائيه يطلعوا في التضخم باش هما يستغلوا الوضع هذا. وين وزاره التجاره؟
3: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للـ10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تسمعونا في المستير على 89.4
1: جوهرة اف ام.
2: لسنا
0: الدنيا وما فيها
3: جوهرة اف ام.
4: بوبليسيتي.
5: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج
3: جوهرة
4: Publicité.

0: اسمونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: استنى
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بيبليسيتي
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. بواد دو كونسيرفاسيون بالله 340 سنتيلتر ب 3990 تقعد 6990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة اف ام
3: بيبليسيتي.
5: بزنس نيوز.
6: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري أعلنت عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن الجهود ترتكز حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة.

0: دون تسرب النيران وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. والاستعداد يشمل كذلك الجانب التقني واللوجستي بتعهد أسطول الإطفاء بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى ومراقبة آلات الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد مثل توفر مطافئ الحريق لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. وأيضا تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل للوقاية وتجنب السلوكيات الخطرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال فصل الصيف. وزارة التجهيز والإسكان تعلم في بلاغ مستعملي الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت أنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية اللي تم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المنجزة في إطار تنفيذ السياسة النقدية سجل ارتفاع بقيمة 114 مليون دينار أي بنسبة 1.4% ليبلغ 8264 مليون دينار مع موفى السنة المالية 2025 مقابل 8150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024 حسب تقرير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات. ويرجع هذا التطور أساسا إلى تنامي عمليات إعادة شراء سندات الخزينة لأجل 6 أشهر اللي ارتفعت بنسبة 30.3% منتقلا من 1705 مليون دينار في نهاية سنة 2024 إلى 2221 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2025. أيضا سجلت العملية الرئيسية لإعادة التمويل اللي تمثل 64.1% من إجمالي قائم التمويلات الممنوحة للبنوك زيادة بنسبة 12.8% لتصل إلى 5300 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2025 مقارنة ب 4700 مليون دينار سنة 2024. الحساب الجاري للخزينة التونسية يوم 29 أفريل ارتفع إلى حدود 2691 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 28 أفريل في حدود 2387 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 أفريل فانخفضت إلى حدود 25200 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 29 أفريل في حدود 25346 مليون دينار أي ما يعادل أيضا بأيام التوريد 105 أيام. دوليا أسعار النفط انخفضت بشكل حاد في جلسة يوم الجمعة بعد ورود أنباء تفيد بأنه إيران أرسلت مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت ب 2.23 دولار أو بنسبة 2.02% لتسجل 108.17 دولار للبرميل عند التسوية فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%. أسعار الذهب سجلت خسارة أسبوعية بعد تقلبات في تعاملات ضعيفة يوم الجمعة 1 ماي وسط أمال بتحقيق انفراجة لإنهاء الحرب مع إيران بعد ما قدمت طهران مقترح جديد للتفاوض مما خفف بعض المخاوف بشأن التضخم. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى حدود 4613.62 دولار للأوقية بعد تراجعه إلى أدنى مستوى لي في حدود 4559.48 دولار في وقت سابق من جلسة البارح. وسجل المعدن النفيس خسارة أسبوعية بأكثر من 2%. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 403 مليم. الدولار الأمريكي دينارين و 886 مليم. الدينار الليبي 459 مليم. و 100 دينار جزائرية دينارين و 200 مليم.
1: بيزنس نيوز. جوهر أف أم. تندانس. برعاية
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
4: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام بالطبيعة. وفي فقرة توندونس اليوم جديد جينا من عند تيم كوك اللي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة الابل. كان هذا بعد 15 عام قضاها على رأس الشركة. تيم كوك اللي نلقاه جاء بعد ستيف جوبز الشريك المؤسس والامبليماتيك لشركة الابل عام 2011. ستيف جوبز تيم كوك نلقاه وصل عمره 65 سنة ويقرر لكونه جاء الوقت لتسليم الراية إلى جون تيرنس. وبحسب تقرير خرجته بلومبرغ كوك يكشف مؤخرا عن سبب قراره بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي. كان هذا في اجتماع عام بعد ما أعلن تسليم الراية إلى جون تيرنس. خلال الاجتماع يقول كوك بكونه حب ليكون عملية انتقال الرئاسة التنفيذية للأبل الأفضل على الإطلاق. ويزيد يقول تيم كوك اللي هذا يتطلب توفر بعض الشروط. مثلا الشرط الأولاني أداء الشركة يلزم يكون ممتاز، يعني أبل تتمتع بوضع مالي قوي. الحاجة الثانية خطة تطوير المنتجات تكون موجودة وحاضرة ومذهلة. والحاجة الثالثة اللي كونه اللي باش يتسلم الراية ولهنا يقصد في جون تيرنس يلزم يكون مستعد تماما للمنصب هذا. بالنسبة للوضعية المالية لشركة الأبل ما تنجمش تكون خير من هكا. أفضل ربع سنوي لها على الإطلاق كان هذا بحلول نهاية 25. وقالت التقارير اللي كونوا تيم كوك قال للموظفين اللي كونوا الشركة عندها مجموعة واعدة من المنتجات الجديدة. وبالنظر للشرط الثالث واستعداد جون تيرنس لتولي منصب كوك ينجم يكون هذا التوقيت المثالي. ويختم تيم كوك ويقول الأمور الثلاثة هذه اطلقات، هذاك علاش جاء الوقت اللي باش نسيب المكان. يقول تيم كوك اللي كونه ابتداء من 1 سبتمبر 2026 باش يتخلى تيم كوك على منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهكا يكون جون تيرنس هو خلف لتيم كوك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع وتمتع
1: برعاية
0: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جانفي الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
2: العشرة عشر دقائق على موجة جوهرة فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان فوتر برومي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعادة لفريات الباهية أكيد تلقاوها كان معنا السويعة كلها لي بون بلان بيان سور. عنا للربح كالعادة عندكم فطور وإلا عشاء من إهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي إيطاليانو اللي موجود في شارع 14 جانفي بيان سور بحدا جوهرة فام في الزون توريستيك. دونك ما عليكم اليوم كان تتفرجوا في الفي تي آر اللي فيها كالعادة باش نذوقوا البن الطليانية في نوفيتشينتو وتدخلوا بيان سور للصفحة الرسمية جوهرة اف ام تكومونتي وتاجيو اصحابكم وتبارتاجيو الماكسيموم باش تربحوا معانا ان بلا دو بلا بلوتو يعملوا ستوستين كيف قاعدة مزيانة كادغيي سرحلو وتربحوا معاها زادة كيف كيف ماكلة ابنة. دونك بيان سور افو كلافيي ونخليكم بيان سور مع الغناء اللي نبداو به كالعادة حلقتنا غناء اللي ما يكون كان دي زونت بوزيتيف من جوهرة اف ام ونرجع لكم تو سويت مع في تي ار نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليا.

0: احلى الامبيونس بيان سور احلى الغنايات تلقاهم معنا على جوهرة اف ام. وتسويت باش نحكيو على حاجه امبرسيونونت, حاجه ياسر مزيانه. نحكيو على مشروع تطوعي قام به فنان تشكيلي مع مجموعه متلامذة نتاعو سي كريم كريم. دونك مش اي فن تشكيلي, نحكيو على الموزايك افيك سي ديتاي. دونك سي تري امبورطون ان صغارنا يتعلموا الفن الموزايك على صغر سنهم في العمل التطوعي هذايا. اكثر تفاصيل مع فنانة التشكيلي سي كريم كريم, بيان سور الريسبونسابل على الايفينمون هذايا والليكسبير اون موزايك. سي كريم كريم, اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام اسماء ليك ولكل مستمعي جوهرة اف ام. سعيد بنكون معاكم. هذايا كما قدمت انت مشروع تطوعي اشتغلت عليه مع مجموعه من التلاميذ نتاعي بالمدرسه الاعداديه الطاهر الحداد بالمكنين. فكره المشروع كانت من خلال توظيف تقنيه الفسيفساء المعاصره اللي تعتمد على المربعات الخزفيه الملونه في انجاز لوحة تعريفية خارجية للمدرسة متاعنا. والفكرة انطلقت من كون اللوحة اللي كانت موجودة دونك عندها عشرات السنين, حبينا نضيفه لمسة جمالية بتقنية جديدة اللي هي تقنية الفسيفساء. الفكرة كما قلت حاولنا نقدموها بطريقة جديدة من خلال هي نقدم مقاربة للعمل التطوعي داخل الوسط المدرسي. كما تعرفوا كمية في المدة الأخيرة عنا برشا أخبار على العنف, حبينا العنف هذايا سبيل من سبل مناهضة العنف هو الطاقات هذه اعتمادها في الإبداع. وكانت هذه الفكرة متاع المشروع,
0: كانت فكرة ممتازة الحقيقة. قاعدين نشوف في فيديو توا اون باراليل فيها الصغار قداش مرتاحين وقداش فرحانين بالإنجاز اللي عملوه, خاصة اللي هما باش يشوفوه كل يوم. يعني هي عبارة على لوحة مكتوب فيها اسم المدرسة الإعدادية وشاركوا التلاميذ الكل في خدمتها وتتعلق يعني باش يشوفوا الإنجاز نتاعهم كل يوم. الإحساس بالإنجاز هذايا هو أحسن حاجة يبداو بها نهارهم ويكملوا بها نهارهم. فيعطيك الصحة سي كريم على الفكرة هذه وعلى حضورك زاد مع تلامذة هذوما. احكي لي على الانطباعات نتاعهم تلامذة.
1: والله مش نحكي لك معناها كيما صارت الفكرة اللي هي من الاول, خاطر تلامذة عمرهم ما خاضوا معناها تجربة وفن الفسيفساء ماهوش سهل. خذينا استغلنا اوقات الراحه في شهر رمضان المعظمه اللي بين الحصه الصباحيه والحصه المسائيه, قدمت لهم تقنيه الفسيفساء فهمتهم شويه وما ضيعناش برشا وقت. مع كل ما نقدمه في العمل التلامذة تفهم مش معناها الفسيفساء المعاصرة, وكان الشغل معناها العمل ممتاز وكانت أجواء طيبة. أول حاجة حسوا بانتمائهم المؤسسة التربوية واللي هما باش يخليوا الأثر متاعهم حتى بعد سنوات. وبشوي بشوي الفكرة تم تداولها عند كامل الأسرة التربوية ولقينا الناس الكل الدعم وتثمن هذه الفكرة. صدقني حتى من بعد ما كملناها وكانوا فرحانين ويستناوا بفارغ الصبر وقتاش يتم تعليقها, خاطر التعليق كان في عالي شويه دونك كنا نستحقوا وشكون باش يعاوننا. وكانت المساعده من كافه الناس من الاولياء من الاطار التربوي من الناس كل حبت المشروع هذا على خاطر فيه لمسه جديده, على خاطر فيه مقاربه جديده. رانا المدارس نتاعنا كيما فيها عنف فيها راهو حوايج باهيه وجميله يلزمنا ندعموها ويلزمنا نثمنوها.
0: يعطيك الصحه, بون كوراج وشكرا على الفكره هذه. نتمنى ان تتعمم في العديد من المدارس الاعداديه والمدارس يعني ما فيها باس. عندنا حيط ابيض يبدا موجود ناخذه نعملوا فيه جداريه يشاركوا فيها الصغيرات نتاعنا ويخليو كما قلت انت الكلمه المهمه اللي قلتها الاثر نتاعهم. فما معناتها مشاريع اخرى ان شاء الله سي كريم؟
1: هي أول الغيث قطرة كما قلت إنما الإنسان أثر. نحاول والأثر راهو والله مش كان الأثر من مادي, هو فما أثر معنوي لدى التلاميذ, هو الإحساس بالانتماء المؤسسة التربوية والإنجاز اللي يكون ما نصورش ما يكونش فخور به اليوم وغدوة وكل نهار باش يتعدى قدام الإعدادية باش يقول في يوم ما ساهمت فيه أني اللي عملت. هذا هو. هذا هو.
0: شكرا لك سي كريم كريم, بالتوفيق إن شاء الله ومزيد من النجاح والمزيد من الأفكار المبتكرة هذه اللي تخلي صغيراتنا مهما كان عمرهم. رانا ديما نقول لهم صغيراتنا يبعد على العنف ويبعد زاد على الآفة الجديدة اللي هي التلفزة والتليفون ويعمل حاجة يدوية, مش يخرج للشارع ونخليه هكاكا, يعمل حاجة بيديها ويخلي الأثر متاعه. وإحنا إن شاء الله ديما الأثر متاعنا موجود. يلا غنايا ونرجع لكم شوية آخر مع الفيتيير نوفيتشينتو. تنساوش باش تربحوا معنا كما قلنا فطور والعشاء زوز من الناس من اهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي ايطاليان.

0: اللي يحب على القاعدة المزيانة في سوسة وقاعدة غافيني وماكلة بنينة أكيد يعرف اللي احنا موجودين في نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليانو لا سبيسياليتي إيطاليان اللي موجودة في شارع 14 جان في سوسة سور لا زون توريستيك. القاعدة البنينة القاعدة المزيانة وبيان سور زادة فما أن إسباس بور أنفون باش تنجم تقعد تاخذ البرانش نتاعك إي تو ديفيرون بلا اللي موجودين بيان سور سو لا ديريكسيون دان شيف إيطاليان اللي جاي سبيسيالمون من إيطاليا باش يطيب لكم أحسن الأطباق. دونك خليني ما نطولش عليكم نمشيو ديريكتومون بور لا ديغوستاسيون دو نو بلا شي نوفيتشينتو. اليوم باش نختار لكم لي سالاد بور لي زاماتور دو سالاد خاطر بيان سور الدنيا سخنت شويه دونك وقيت باش نشوفوا حاجه رافريشيسونت. دونك بيان سور باش نركزوا كل عاده في نوفيتشينتو على لا كاليتي دو برودوي كي لي بريميوم اي دو تري تري ستاندينغ. دونك فما بليزيور فاريتي دو سالاد اللي تلقاوهم مكتوبين في الانتي باستي. تلقاو بيان سور دي ساسيت دو شاركوتري دو فرماج اوليف طوماط سيشي لي سوب دو بواسون على الايطاليان سالاد سيزار سالاد باكون بوراتا روكيت طوماط سيريز بارميزان كونكومبر لي موجودين في الانسالاتا بيلا فيتا. وتلقاو الانسالاتا كون جامبري اللي هي سالاد فريش. دونك اللي باش ندوقوهم اليوم افيك بيان سور اللمسه السحريه نتاع الشيف. شيف عمار بن صالح شيف نوفيتشينتو اهلا وسهلا بك العاده ولا اهلا وسهلا بنا احنا معك انت. شكرا لك. الحمد لله. دونك العاده منورنا وكالعاده مدللنا ها ومدلل لي كليون بيان سور اللي يجيو الكلهم يحبوا يذوقوا حاجه بنينه في نوفيتشينتو وهذه دارهم. هذه هي الكلمه لازم بالحق يسمعوها. قولها لهم الغادي شيف قول لهم
1: هذه هي داركم انا احسبوا روحكم في كوجينتكم.
0: دونك تنجم تجي تدلل على الشيف كيما تحب. يعطيك الصحة شيف. دونك اليوم أنا اخترت باش نذوقوا لي سالاد شي نوفيتشينتو وبدينا بيان سور افيك سالاد بوراتا. دونك شنو هي الكومبوزيسيون تاع سالاد
1: بوراتا؟ الكومبوزيسيون سي بوراتا. بوراتا كون موزاريلا فريسكا كون ستراتشيتيلا دينترو.
0: شوية عربي شيف شوية عربي.
1: ستراتشيتيلا سي دو لا كريم.
0: سي دو لا كريم.
1: سي دو لا كريم.
0: افيك دو باكون.
1: افيك دو باكون. اي فروي سيك نحطو نوار نحطو هاي روكيت طوماط سوريس ان بودي بلساميك.
0: دونك شيف لهنا دونك السلاد نتاعنا البوراتا منين تجيبها البوراتا؟
1: البوراتا نتاعنا
0: نتاعنا
1: نتاعنا نتاعنا جينا من هنا لوكال.
0: تخي بيان.
1: شكون يعمل
0: افيك ان غو اوتونتيك اللي فريمون يزيدها بنا لبن.
1: بالحق.
0: باهي ندوقها.
1: تفضل.
0: ميرسي. واو شيف لا تيكستور نتاع البوراتا فريمون مانيفيك. الوغ لا سي فريمون تري فريش حسسني للسيف سايتر. فريمون لو غو دو لا فيرم
1: دو لا فيرم
0: او فري سونس دو
1: سي ديليكا.
0: وي سي تري ديليكا.
1: غو ديليكا فريمون.
0: برافو شيف. نكمل السلاد نتاعي ونتعداو لي من بعد. يلا اتو سويت.
1: الفيغي سير رافيني.
0: اما شيف باش تعطيني
1: لاستوس
0: باش
1: مفوحه سلاد. فوها الورميه صوص بلساميك اي دو سيل دي ليمالايا. سي تي سيل ترو فين معناها فين حاجه فين.
0: سي بور سا لو غو نتاع السيل ماكش تحس بيه.
1: ما تحسوش معناها تحس بحاجه.
0: تحس بحاجه. سي بور سا
1: سالتك شنو السر؟ يعطيك
0: الصحة. برافو شيف.
1: نستعملوا في برشا سلايد تاعنا وبرشا حاجات لين نور بلا.
0: وما تلقاوش بيان سور في أي ريستورون، سولمون لي ريستورون اللي يخمم في الكاليتي اللي يقدمها للكليون تاعو اللي هو شكون؟ نوفيتشينتو.
1: نوفيتشينتو.
0: شوية خير نشوفوا البلان تاعنا تخوازيام بلا، دونك لي سالاد تاعنا اللي هي؟
1: سالاد سيزار.
0: سالاد سيزار، لا فاموس سالاد سيزار في نوفيتشينتو. La vraie salade César,
1: hein?
0: Ma sauce mtecha, la classique. Donc, je n'ai pas le bain de la salade César. J'ai une astuce de chef qui est le colta. C'est la sauce.
1: C'est la sauce.
0: C'est la sauce. Et j'ai jamais fait la sauce. La
1: sauce, c'est tous les ingrédients que je n'ai pas fait.
0: Oui.
1: Poulet ou le noix ou le croquant. Mais la sauce.
0: Oui.
1: La sauce. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la salade.
0: Oui, بغيت تعطينا الكومبوزيسيون تاع الصوص على خاطري اليوم.
1: اوكي اي سي لا صوص. احنا نحطوا نعملوا شويه موتار جون دوف اون شوا اون شوا اون شوا
0: داكور
1: اوكي وتتحل في زيت زيتونه.
0: ايوا
1: انا تخدم بزيت زيتونه مش بزيت نورمال.
0: نورمال انا عمرها ما خطرت البال اللي هي فيها لون شوا
1: يعطيها
0: جو اوتونتيك.
1: واحنا في الساحل
0: مي بيان سور احنا بلاد الساحل بلاد الزيت
1: بلاد الزيت حطوا زيت زيتونه.
0: تري بيان باهي يعطيك الصحه شيخ. هذيك
1: سامبل سيكريت في الصوص.
0: تري بيان هذيك العاده زاد باش نذوق ونبدا باش نذوق الاساس وحدها.
1: اوكي
0: يعطيك الصحه شيخ. شيف نحب نخدم حلقتنا اليوم باش نسألك شنو هو الحاجة اللي تنجم تخلي مكلتنا ديما بنينة ديما فاوحة وديما بيان سور فريش وبالأخص صحية؟ دونك شنو تنجم تنصحنا الحاجة اللي نحطوها في مكلتنا؟ شنو
1: هي الحاجات الطبيعية؟
0: الطبيعية
1: لا سامبليسيتي لا سامبليسيتي خاطر في السامبليسيتي فما الجو كبير ما نقعدوش نلوجوا على حاجة c'est la simplicité.
0: Très bien. وهذا السر اللي تلقاو في نوفيتشينتو تلقاو ان كادر اغريابل سامبل تلقاو ان بلا تيلمون سامبل اي تيلمون بنين على الاخر وبيان سور السر كما قلنا هما لي زانغريديون كي سون بريميوم والبدايه تزاد نتاع الشيف يعطيك الصحه اي لو جو اوثنتيك اللي جابوه لنا من ايطاليا دونك سبيسيالمون وتلقاوه في لي بلاكول. ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحه.
1: ابو مدام اسماء يرحم والديك مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل.
0: اليوم هزيناكم من العالم لي سالاد الايطاليان اللي تلقاوهم في نوفيتشينتو ونفكركم بيان سور اللي القعده الحلوه والمزيانه اون فامي افيك ان كادر اغريابل اي ان اسباس بور انفون اوسي تلقاوها في نوفيتشينتو كافيه ريستورانت ايطاليانو وكل مره باش تجيو باش تلقاو حاجه جديده اي اكسبسيونيل دونك اقعدوا ديما تابعوهم بيان سور معنا سور لي بون بلان سور جوهر اف ام اي بيان سور على صفحتهم الرسميه نوفيتشينتو كافيه اي ريستورون ايطاليان. ميرسي بوكو على بروشين.

0: بون بلان وش خير من بون بلان الكتاب والقرايه. تو سويت متابعه للمعرض الدولي للكتاب مع زميلتنا نسرين علوش.
1: معرض تونس الدولي للكتاب مع نسرين علوش.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. تتواصل مواكبتنا للدورة 40 من المعرض الدولي للكتاب اللي الاختتام بتاعه مش يكون غدوة الأحد. توجهنا إلى فضاء الأطفال واليافعين اللي يعرف ورشات وأنشطة متنوعة مخصصة للأطفال. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع ليلى السالمي المديرة بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
3: كما سنوات الفارطة دأبت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب على تأثير فضاء الأطفال واليافعين بمختلف الأنشطة. كما تشوف هو فضاء واحد لكن منقسم إلى عدة فضاءات اللي فيه برنامج مكثف فيه التعبيرات الثقافية الكل. قاو الفضاء المسرح اللي وين يصيروا العروض المسرحية والموسيقية، عروض الكورال إلى آخره. فضاء الرسم والبراعة اليدوية وين يصيروا مختلف ورش البراعة اليدوية والرسم والخط العربي، القولبة، فسيفساء إلى آخره. فضاء الابتكارات وين ورشات الواقع الافتراضي والمعزز بالكاسك فيير. كذلك فما العديد من الستارتاب اللي شاركوا معنا، معناها يعرضوا في تجاربهم. فضاء الكتاب اللي نلقاو فيه المكتبة وين يصيروا كل ورشات الترغيب في المطالعة والحث على القراءة والمطالعة. كذلك عالم الألعاب وعالم الديجيتال بالتعاون مع الاتحاد التونسي للألعاب الإلكترونية. في الحقيقة الورشات هذه الكل أسسوها العديد من المؤسسات اللي تابعة وزارة الشؤون الثقافية، كما إدارة المسرح، إدارة الموسيقى، معهد وطني للتراث، تيك دي سيو، كذلك سفارات من مختلف البلدان أجنبية كما اليابان وال إيطاليا، رومانيا إلى آخره، البيت الروسي كذلك. هذا الكل يصب في طفل الزائر لمعرض تونس الدولي للكتاب، سواء كان رفقة العائلة أو الزيارات المنتظمة اللي نظموها وزارة التربية ووزارة المرأة، يلقى فضاء وين يمارس هواياته ويتفرهد. أكيد موجود الإقبال كما تشوف أنت هاو على عين المكان. نحن نستقبل فرق من الأطفال يجيوا هوني يتمتعوا بالعديد من الورشات اللي تجمع بين الترفيه والتثقيف والتربية.
2: جمعية إفاق العامل التونسي أيضا لها جناح بالمعرض، قدم فيه منشورات الجمعية وتنظم توقيع كتب وندوات فكرية. أكثر تفاصيل مع محمد الحبيب مرسيد عضو الجمعية.
4: أنا ديما توعنا يجي 5 أو 6 سنين ديما نشاركوا في المعرض الكتاب بمنتوجات الجمعية. أنا عادة نعملوا ندوات علمية وكثير من الأنشطة خرجوها كتب نبيعوها في المعرض الكتاب أساسا. أسير في الجمعية وفي نشاطات الجمعية نبيعهم الكتب هذه، أما أساسا في معرض الكتاب سواء في تونس أو في سوسة. بون برانسيب زادة نعملوا تقديم كتب ديديكاس المؤلفين وتقديم الكتب اللي جديدة اللي اخترناها جديدة.
2: جناح وزارة الثقافة ناقضت فيه ندوة حول الأدب الصيني. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع سماح عبد القادر مترجمة من الصينية إلى العربية.
5: هو صالون أدبي حول مجموعة قصصية تم ترجمتها من الصينية إلى العربية وصدرت في تونس عن دار معارف شرقي للنشر والتوزيع. نعم، الأدب الصيني هو أدب قد يكون بعيد علينا لبعد المسافة ما بين الصين وتونس والدول العربية، إلا أنه قريب إلينا لأن ثقافة شرقية، نحن كلنا ننتمي إلى الشرق. فمن خلال عملية الترجمة نكتشف مع القراء في الدول العربية ما طبيعة هذا الأدب الصيني، هل هو بعيد عنا، هل هو قريب منا، هل مجتمعهم كيف المجتمع العربي أم مختلف. مجموعة القصصية اليوم عندها بعد آخر غير البعد الأدبي وهو بعد ثقافي، لأنها تتناول يعني مجموعة من التراث الثقافي غير المادي المشهورة به الصين، كما صناعة الشاي وصناعة الحرير، من خلال شكل أدبي قصصي في شكل قصص تضم 5 قصص قصيرة.
2: إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم من الدورة 40 للمعرض الدولي للكتاب. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: معرض تونس الدولي للكتاب مع نسرين عدوش.

0: رجعنا لكم في لي بون بلان تو سويت كالعاده نحكيو ديما ثقافه ونحكيو دي زيفينمون اللي تنجموا تحضروا فيهم انتوما والصغيرات بيان سور فما صغيرات عندهم دي فاكونس الجمعه هذه دونك ايل فون بروفيتي لو ماكسيموم والحدث نحكيو عليه في سوسه نستدعاكم الى برمجه مهرجان الفداوي بسوسه في الدوره 24 من 2 الى 10 ماي 2026 البرنامج نتاعنا يبدا كالعاده بعرض الافتتاح وهو عرض فرجوي بتقنيه المابينغ بعنوان تجليات تانيت مشاركة العديد من الفنيين والفنانيين دونك المكان في قصر الرباط بسوسة والتاريخ نهار 2 ماي 7 امتى العشية من بعد عنا ملتقى الحكوات الصغير وبرشة صغار نعرف اللي هما يعديوا العام الكل هما يستناو في الدورة هذه فما كي كانت عنا جوهرة كيدز كانوا برشة صغيرات بالتزامن مع المهرجان ذي يجي ويحكي بالأساليب متاع الحكوات دونك الحقيقة حاجة ياسر مزيانة وممتازة وترجع صغيراتنا لتراثنا الحقيقي والصحيحة إذن ملتقى الحكوات الصغير في دورة 13 في دار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة نهار 3 ماي الساعة 8:30 وبيان سور فما لجنة تحكيم باش تلقاوها موجودة هناك العديد من المعارض اللي موجودة زادة من 2 إلى 10 ماي أهمهم معرض الرسامة كريمة بن سعد وتحية لها اللي ديما موجودة الحقيقة وديما عندها جديد معرض الرسامة هالة الهذيلي ومعرض ملصقات حائطية للإعلان عن مهرجان الفداوي أكيد من إنتاج طلبكة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة فما العديد من الورشات زادة كيف كيف تلقاهم موجودين كما عنا في المكتب الجهوية بسوسة الساعة 10 اليوم دونك عنا ورشة تقنيات الحكي من تأثير الأستاذة مريم القبودي ونهار 6 ماي 10 ورشة الحفر وتجسيم حكايات الشعبية عن طريق الحفر ولهنا أكيد باش يكتسبوا إن تكنيك مزيانة ينجموا يخدموا بها فما العديد من الأنشطة الفكرية منها ندوة علمية حول ساك سوسيولوجيا الحكاية الشعبية بالمكتب الجهوية بسوسة نهار الخميس 7 ماي 2026 8:30 متاع الصباح عروض الفداوي زادة كيف كيف بالفضاءات التراثية وفضاءات المدينة العتيقة يتواصل نهار 7 و 8 و 9 ماي نهار 7 ماي بفضاء دار الحبيب ونهار 8 ماي بفضاء سيدي القنطاوي حمام سوسة نهار 9 ماي بفضاء دار بديعة من مطلث نلقاو الفضاءات هذه تحتضن العروض المزيانة هذه الاختتام يكون نهار الأحد 10 ماي انطلاقا من 9 امتع الصباحة وهناك كارنفال الحكاية من انتاج المكتبات العمومية بولاية سوسة وعروض للمتوجين في ملتقى الحكوات الصغيرة في حديقة الطيور بسوسة ونحب نذكركم زادة لفما ندوة علمية بالتعاون مع مخبر الانشائية وتحليل الخطاب في كلية الاداب والعلوم الانسانية بسوسة نهار 7 ماي هذا الحقيقة برنامج ياسر ممتاز وياخذ بعين الاعتبار الصغار وال كبار لمغرومين بالحكايات ومغرومين بالمهرجان هذايا اللي كل عام يتجدد لمدة 24 سنة دونك أكيد مش من فراغ دونك كونوا موجودين من 2 ل 10 ماي وحطيت لكم في اللايف متاعنا زادة بيان سور كل التفاصيل على البرنامج هذايا اللي تلقاوه موجود فكونوا موجودين نمشي بكم توت سويت إلى القرية الوطنية والقرية الوطنية هذه للإبداعات الفنية والأدبية التلميذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد اللي تنظمها وزارة التربية تحت إشراف السيد وزير التربية دونك المتظاهرة هذه بدأت نهار واحد دونك البارح ومتواصلة 2 و 3 ماي 2026 بالمركز الثقافي الشيخ إدريس دونك فما العديد من العروض من الأفلام بأكيد لحن الحياة مساكن المندوبية الجهوية زادة كيف كيف بسوسة ببنزرت ببن عروس بمعهد الفنون بقفصة القرية الوطنية خلينا نقوله اللي هو برنامج شامل يدخل المشروع هذايا في إطار ثقافي ممتاز والأكيد العديد من الإبداعات الفنية والأدبية التلميذية باش تكون موجودة في عروض متعددة موسيقية عروض أدبية ورشات خط عربي ورشات مطالعة وهذا الكل تلقاه موجود في التفاصيل زادة البرنامج اللي حاطينه لكم موجود في اللايف دونك ما عليكم كان تدخلوا لللايف متاعنا وأكيد تلقاه البرامج الكل توت سويت دونك جاء وقت الربح وإذا كان نحكيه بيان سور على الربح نحكيه واللي باش ندخل توا لللايف جوهرة اف ام وكيما العادة باش ندخل للفيديو اللي فيها الفيتير دو نوفيتشينتو كافيه غاستورون إيطاليان في سوسة باش نشوفوا شكون اللي ربح معنا. وشكرا لكم، نحكيوا على 270 كومنتير توا في ظرف اقل من 24 دقيقه، فشكرا لكم اكيد على انكم تكونوا تري نومبرو. دونك هذا الفيديو نتاعنا باش نمشيو دونك للاخر وباش نشوفوا اكيد هذا لو تيراج سور نتاعنا في اللايف. ايا تريمش ربحت معنا دونك عشاء والا فطور لشخصين من اهداء نوفيتشينتو كافي ريستورانت ايطاليانو باش تربح القاعده المزيانه او ومطلبينا. ايا تريمش الف الف الف مبروك، وخليكم على كل عادة ديما كونكتي على جوهر اف ام وديما تابعوا جديدنا، ديما عنا جديد، ديما عنا الربح، وديما عنا لا بيل امبيونس. وغدوه نتقابل ان شاء الله من 9 ل 10 في ارشيماغ كل عادة، المجله المعماريه اللي تجيب لكم كل جديد وكل اسئلتكم في البناء تلقاو الاجابه نتاعها في ارشيماغ. شكرا لكم، شهيه طيبه وبقيه متابعه طيبه لبرامج جوهر اف ام. تري بيانتو.
1: عشر لحداش بون بلان مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
1: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة للحجز 48 100 290.

0: جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
1: متابعين جوهرة فام، متابعين جوهرة شو سبيسيالمون، معكم الفنان محمد فاضل. باش نكون معكم ان شاء الله يوم السبت من 6 تاع العشيه ل 8. كونوا في الاستماع، برشا لايف.
2: العالم يحكي عليك، العالم يحكي عليك، وانا ما يوفد لاني باللي نحكي عليك.
3: أنا عمر العابد، استنونا في جوهرة شو نهار السبت العشية، استنوني إن شاء الله فما برشا جديد وحاجة مزيانة برشا.
4: أنا الفنان معز شباب، سموني إن شاء الله على جوهرة أفاد من 6 ل 8 بجوهرة شو مع قاضي خليل.
5: استنوني في برنامج جوهرة شو يوم السبت 6 العشية إن شاء الله، برشا مفاجآت.
0: شوف اسمع واتمتع.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM.

0: لاحق للتجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد 3 من مايو الجاري وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. انتخاب النائبين بالبرلمان. يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا وعواطف شنيتي نائب لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في انتخابات مكاتب المجموعات الإقليمية للبرلمان الإفريقي التي انتظمت خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا من 26 من أفريل إلى 6 من مايو الجاري. دولياً، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهراً بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر مدة طويلة وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. نائب وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي يقول إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. وختاما، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية تحدث هاتفيا مع نظيره الكويتي وناقش تطورات الوضع الإقليمي وتبادل وجهات النظر بشأن تداعياتها الاقتصادية الأوسع. وأكد وزير الخارجية الباكستاني مواصلة الجهود لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها وفق بيان الخارجية الباكستانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث SMS في حرف تي على 85990 تي على 85990. جوهرة FM ساعة ميكس.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: اسمعني عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
2: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
3: جوهرة FM. Publicité.

0: بابليسيتي.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا
0: جوهره اف ام بابليسيتي.
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. منال جبلها.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية يكشف عن 154 اعتداء على صحفيين و14 ملاحقة قضائية. وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجباره على توقيع اتفاق ينهي الحرب.

0: في تفاصيل أخبارنا، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قدمت اليوم تقريرها السنوية لواقع الحريات الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 26 و2000، تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. ورصد هذا التقرير واقع حرية الصحافة في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 25 و2000 إلى غرة أفريل 26 و2000، مسجلا 154 اعتداء و14 ملاحقة قضائية ضد صحفيين. تفاصيل أوفى عن ما جاء في هذا التقرير تحدثت عنها لمراسلنا ماهر صغير، منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة، خولة شبحة.
1: هذه السنة تراجع عدد الاعتداءات، ولكن هذا عكس حالة من التراجع عن التبليغ في علاقة بالاعتداءات، إضافة طبعا إلى أنه رغم أنه هذا العدد تراجع لكنه يعكس سياسة كاملة في التعامل مع الإعلام. اليوم هنالك سياسة من الحجب وسياسة من المنع وتمييز بين وسائل الإعلام من قبل عديد الجهات، وكنا سجلنا خلال هذه السنة 30 حالة منع من العمل و16 حالة حجب و28 حالة مضايقة وثلاث احتجازات تعسفية في علاقة بالتمتع الصحفيين بحقهم في النفاذ إلى المعلومات. والفاعلين في هذه الحالات هم بالأساس يعكسون السياسة الأمنية في التعامل مع عمل الصحفيين، وتصدر قائمة المعتدين في علاقة بالحصول على المعلومات الأمنيين في 21 مناسبة، إضافة طبعا إلى المكلفين بالاتصال باعتبار أن السياسة الاتصالية أيضا يشوبها الغموض، والمسؤولون محليون في 8 مناسبات، وهذا خروج المعلومة والتضييق عليها إلى لا مركزية، وبالتالي أصبح أيضا زملائنا في بقية الولايات يعانون من إشكالية في الحصول على المعلومات. إضافة إلى ذلك أمن وسلامة الصحفيين الجسدية والنفسية أيضا كانت في خطر خلال هذه السنة عبر تسجيل حالات استهداف لسلامة الصحفيين في 14 مناسبة بالاعتداءات الجسدية، إضافة إلى 29 حالة تحريض و10 حالات اعتداء لفظي وحالتي تهديد. أغلب هذه حالات العنف حصلت في شبكات التواصل الاجتماعي في 21 مناسبة، إضافة طبعا إلى تواصل الملاحقات القضائية في 14 مناسبة ضد الصحفيين وصدور 5 أحكام سالبة للحرية ضد الصحفيين لهذه السنة.
0: جانبه نقيب الصحفيين زياد دبار اعتبر أن انخفاض الاعتداءات على الصحفيين ب40% لا يعني تحسن واقع الحريات في تونس.
2: اليوم عندنا صحفيين مسجونين، عندنا زميلنا زياد الهاني سجن مؤخرا إيقافه بموجب مجلة الاتصالات، مجلة الاتصالات هو قانون أسنه بن علي سنة 2001، عندنا زميلنا مراد الزغيدي بموجب قانون الإرهاب. في نفس الوقت الخطاب الرسمي للدولة التونسية يرفع شعارات الثورة المركزية ويعتبر نفسه نظام سليل الثورة. إذا كان نظام الثورة يطبق علينا في قوانين بن علي من الأنظمة الأخرى باش تعاملنا؟ تضربنا بالنووي. اليوم 3 مايو 2026 ولا يكد يمر يوم من مايو 2025 إلى مايو 2026 نستقبلوش بلاغ تاع منع من العمل متاع اعتداء، وخاصة ظاهرة جديدة مقلقة جدا هي السحل على الانترنت. أصبحت خطابات التخوين وخطابات هتك الأعراض والتشهير بالصحفيات خاصة متواتر وموظف أنفلو مندومود ولا هو الإيجابي. الاعتداءات من المواطنين قلت نسبة ضعيفة جدا، وهذا ما يطمننا. اليوم المؤسسات الرسمية للدولة هي تقلق في الصحفيين وتعطل في خدمته. عدد الاعتداءات نقصت ب40% على السنة الفارطة، لكن في التحقق من المؤشرات تقريبا ليزانديكاتور كومبيني يسموه، يعني ما هيش لازمش قراءة الإحصائيات تكون قراءة بينار، يعني قراءة سطحية. لما نتعمق أكثر في المؤشرات المتداخلة نرى أنه نقص الاعتداءات مهوش ناتج على توجه الدولة في احترامها للعمل الصحفي، بل ناقص على منع العمل أصلا. هناك صحفيون يمنعون من العمل ويخافوا ويقولك راني منعت باش خايف من التتبعات، يعني وكأنه هناك نشر لمناخ الخوف والتخويف. في الأخير دايما ما نقول في أدبيات لا يمكن الحديث عن صحافة حرة جادة ومسؤولة طالما انتشر الخوف والفقر والفساد.
0: تونس تحتضن يومي 5 و6 مايو الحالي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون بين مركز الإعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وأحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية. ولفت المركز في بلاغ له إلى أن مشاركته في المنتدى تندرج ضمن دعم مسار التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة. دوليا، مسؤول أمريكي أو إيراني كبير يقول اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. جاتي قال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسد اليوم إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، أكد أسد أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر مدة طويلة وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. وزير الدفاع الألماني يشير اليوم إلى أن أعلن واشنطن عزمها سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا خلال عام كان متوقعا، مؤكدا ضرورة أن تبذل أوروبا المزيد من الجهود لتعزيز أمنها. وكان أعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام، مما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة في الدولة الأوروبية. تمنى جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ فجر اليوم أكثر من 16 هجوماً متنوعاً على جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 7 آخرين، بينهم 3 سيدات ورئيس بلدية. وجاء ذلك استناداً إلى بيانات وكالة أنباء لبنان الرسمية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوني.
1: مع خالد التوني
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: نص النهار 11 دقيقة، تحياتنا لكم مستمعينا كما العادة كل نهار سبت من نص النهار حتى الماضي ساعتين نحكيو على العقارات، نحكيو على الأراضي، نحكيو معاكم انتوما. إذا كان عندكم ما تحبوا تبيعوا وتشريوا وتكريوا، إذا كان تحبوا تسألوا على بعض الحالات المتعلقة بالعقارات مرحبا بالأسئلة متاعكم، مرحبا بالتدخلات متاعكم. سبت 2 ماي 2026، 15 ذو القعدة 1447 للهجرة. نتواصل مع بعضنا عن طريق الهاتف 73 75 800 36 300 ألف، عن طريق لي دو باج فيسبوك متاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. زادا كيف كيف إذا كان تحبوا تبعثوا اس ام اس تاعي على 85 990، ولا الموزع الصوتي 29 100 129 100 100. سفرج تحياتي نرجس وجيهان.
3: مرحبا سي خالد، مرحبا نرجس وجيهان، نرجع لهم الكرة، مرحبا الناس الكل عندنا ما فيها.
2: سافا تو فا بيان؟
3: سافا
2: وبرسك
3: لا لاباس.
2: هاي باهي
3: دايما بخير الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله باهي. هاي سيدي
3: قول لي
2: بعد شوي شكون باش ناخذ معانا؟
3: باش ناخذ معانا مفاجأة سارة.
2: مفاجأة سارة افكتيفمون،
3: فما برشا حديث فيها.
2: فما جديد فيما يخص مثال تاهية العمرانية بمدينة سوسة. باش يكون معانا السيد مراد بن سالم باش نحكيو معاه،
3: المسؤول الأول على الشيء هذا
2: ولا المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة. دونك باش نحكيو معاه على مثال التاهية العمرانية، سورتو اكيد برشا من المستمعين نتاعنا يتسائلوا على حمام معروف باسكو داخل في الحسبه ولا موجود.
3: شغلخ منا احنا بسؤالنا على حمام معروف.
2: علاش؟ على خاطر البني بالنسبه للناس اللي ما تعرفش حمام معروف وين رومبوان الغزالي، وين فما الفويي، وين فما الريستورون يونيفرسيتير. تكمل طول كاينك طالع الحي الرياض 1 و2 و3 حتى شي الحي الرياض 5 تو لو كوتي اللي على اليمين.
3: في بالك القلب النابض هذاك تو اكشوالمون يتسمى للمنطقه هذيك.
2: الناس تقسم بالحبل وتبيع وتشري وورثه وهيبه
3: والمنطقه هذيك الكل اللي تحب عليها انت. مربوطه حتى بالقلعه.
2: يهودي عملوهم الكل الغادي.
3: مربوطه الكلها، دونك معناتها بالحق هذيك قلب نابض، والبلاصه هذيك كانت تحل كل امبوتياج هذاك يتفرهد شوي.
2: بخلاف الامبوتياج فما برشا ناس قاعده تبني، سامحوني في العباره، تفلح من غير رخصة. بعد نمشي وندخل في تسويات وضعية ودخلنا الماء، دخلنا الضوء، الكياسات ما يخليوش الكياسات بالقدام.
3: خلينا نحكي مع سي
2: الرزو بتاع الوناس زادة كيف كيف ما نجمش يتحط.
3: كان مش نتحل في الموضوع، راني مش نقول برشا كلام، خلي يتحل مع المسؤول الأول. خير
2: واضح،
3: خير خليه يجاوبنا خير بالقدام.
2: سي مراد بن سالم، نبدأ مع الموسيقى طريقة المشاركة، بعد الموسيقى بتغيب بتروح هكا يقول رغم علامة. يلا
4: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990
5: تي على 85 990.

0: نصنا 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. شري تربح التاكسي المافي ساعتين. قبل ما نستقبلكم انتوما، حبينا نمشي ونعملوا طلة على المراجعة الجزئية لمثال التاهية العمرانية لبلدية سوسة. بالطبيعة الخبر لقيناه على الصفحة الرسمية لبلدية سوسة، وبعد الديباجة بالطبيعة والقوانين اللي ارتكزت عليها البلاغ هذا، يعلم السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة بإجراء استقصاء عمومي حول المراجعة الجزئية لمثال التاهية العمرانية لبلدية سوسة. دونك من يهمه الأمر ينجم يطلع على مثال المراجعة وكراسة التراتيب العمرانية، نلقاهم موجودين في الهول نتاع بلدية سوسة. ينجم يحط الملاحظات ولا الاقتراحات بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض حسب التوقيت الإداري بالطبيعة، وإلا ينجم يوجه مذكرة اعتراض إلى البلدية بواسطة مكتوب مضمون الوصول، وإلا في مكتب الضبط، وحتى عن طريق الإيميل municipality@sous.tn. الأجل هو شهرين بداية من نشر الإعلان بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والإمضاء المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة سيد مراد بن سالم. دونك نحب نفهم كل التفاصيل فيما يخص هذا. بالعكس ما عطيت حتى تفاصيل.
1: لا مش تفاصيل، تو دي سي مراد ما هتلو باش نجم يحكي في الموضوع بكل.
0: اي هذه بلانتي مان.
1: ولا مرحبا سي مراد.
0: نهارك زين سي مراد.
2: مرحبا بكم، مرحبا بك سي فراز وكيف تلقى السادة أنا المستمعين لجوهرة جاب
0: سي مراد. دونك هذا مثال التاهية العمرانية. دونك يظهر لي سيوصلنا للمرحلة الأخرانية، مرحلة قبول الاعتراضات. اش معناها كي نقولوا مرحلة قبول الاعتراضات في مراجعة مثال التاهية العمرانية؟
2: هي قبل مرحلة قبول الاعتراضات المرحلة الأولى تعرض من قرار المجلس البلدي لمراجعة مراجعة مثال التاهية، ثم عرض الفرضيات التاهية، ثم استشارة المصالح العمومية. تمت استشارة المصالح العمومية، خرجت الفيرسيون الأخرانية. دونك إذن نتوا نتجه للمواطنين وأهل مدينة سوسة والناس اللي عندها عقارات على
1: بلاغ سي مراد. خلينا نعرفوا قبل كل شيء، أماهي البلايص المعنية، المناطق المعنية بالتهي، أماهي المناطق المعنية سوسة.
2: هو قرار مبدأ المراجعة ده فيه جملة من التوصيات، بين التوصيات معناها ثم منطقة ما كانتش فيها مثال تاهية كغير موطات مثال تاهية اللي هي حمام معروف.
1: أيوة
2: دونك أيوة معناها حمام معروف وبعض التغييرات اللي احنا ديما المثال في الإطار نتاعو هو يسر لا العسر، معناها احنا ثم حقوق محفوظة لازمنا نحافظوا عليها نتاع المواطنين هذاك، وجانب واليسر اللي باش يمكنوهم من انا من انجاز بعض البدايات نتاعهم كما يحبوا هما، كما على بالهم هما، سواء في العلو او في الارتفاقات او في نسبة الاشغال العقاري او نسبة الاستعمال العقاري.
1: والمنطقة نتاع 14 جانفي اللي بحذانا،
2: اي
1: اسكو داخله في
2: هو هي مراجعه جزئيه، لكن الاصل هي الكليه تقريبا اللي تحط مشكلات حدودية الأطراف مع بلدية بعض البلديات ما حبيناش نقرضها وبرا. أيوة. لكن تقريبا نفس كامل المثال، نفس كامل المنطقة البلدية
1: للمنطقة البلدية الكل، يعني المنطقة اللي قابلتنا هذه اللي تخصنا احنا بالذات. خاصة احنا جوهرة تخصنا باش تكون الموقع اللي مقابلنا بالضبط مبني، خاطر راهو بالحق يكون خير من اللي منطقة هكاك زيتون وفي لحية لحد الساعة. ايوا
2: لازم نحذك كل شيء، اما فنيا ما نجمش نحذك.
1: لا مش فنيا يعني دخلت في الموضوع التصنيعات التاهية العمرانية، هذا هو يعني الناس يسموا يتقدموا تو يجوا للبلدية.
2: دخلت وفيها تراتيب عمرانية اللي تسمح بنوعية البناء وكيفية البناء إلى غير ذلك موجودة. المثال معلق في مدى البلدية في زوج مظاهر باش ما يصيرش اكتظاظ، الدفتر محطوط، تراتيب العمرانية محطوطة، وفي سابقة أول مرة في بلدية سوسة أنا نحطوه على الخط. أنا تلزم هذا من دارك تدخل في المشاريع وتحطوه على رجال وتثبت لو كان عندك القدرة الفنية باش تعرف عرضك من بلازها وتعرف تفهم تراتيب العمرانية. أما أنا نصيحة اللي ننصحها ديما مرة بيها، أنا مواطن يسأل أهل الاختصاص باش يعرف كثير باش ما يغلطش. وانت فهمها دي ترم فهمها ما الفنية شوية هي اللي ما تحدد هذه مواد بناء القوس كيف الى غير ذلك. فهمت هذا موسيقى رموز، الرموز هذه من لازم نقراها على الاختصاص.
0: سي مراد فما حاجة أخرى هي اللي الناس هذا كيف تنجم تعترض عليها، هي وقت اللي تبدأ فما دي فوا بروجيتي، يعني طرق مزمع أحداثها هذيك باش يتم انتزاعها من انتزاع ما بين ظفرين من أراضي الناس اللي مالكة غادي. هذاك زاد كيف تنجم الناس تعترض فيه، يقول لك لا مثلا علاش اخترت لي كياس ب 8 متر وش بك خذيت لي من أرضي أكثر من اللي خذيت من الأرض الأخرى. بالطبيعة هذه داخلة في مجال الاعتراضات هكا ولا؟
2: داخله في مجال الاعتراضات، وهذه تقعد من سلطه تقديريه نتاع الاداره، خاطر مثال انا اللي بوا هذوما مع ذات مصلحه عامه وحال المصادقه على مثل الباهي وقراروا ياذنوا بمعنى اصغر المصلحه العامه طرقات هذه البروجيكتي نورمالمون البلديه تقوم بعمليه الانتزاع نتاعها. هذوما اللي بوا اللي باش يحلوا الاراضي باش ما عادش يجي كي قال لك الترم اللي نعرفوه احنا ارض مكتمفه معناها ارض انكلافي مسكره ما عندكش اسلك باش تدخل لها ولا طريق باش تدخل لها.
1: باهي سي مراد بربي سؤال اخر، نرجع للمنطقه اللي مقابلتنا لهنا في المقابله جوهره بدرت لهنا استاجد دخلت على المنطقه وقالت تحب تاخذ 5000 متر وغاديك باش تحط البوست نتاعها. كيفاش باش يكون العمليه هذه؟
2: منين باش ما يجيش الدخل طلبات استاج
1: هي
2: تو طلبات استاج من بين طلبات هو توفير لازمها تقتنيه هي لازمها تقتنيه عقار اقل حاجه 5000 متر
1: باش تقتنيه بالشراء ولا كيفاش
2: خاطر فما بالشراء هي بالشراء ومش غادي كي بالضبط ينزل بالبلاصه هذيك خاطر فما شد تونسيون في البلاصه هذيك ما نجيش يعني البلاصه معناها الفلفه نتاعها كلفة الأراضي نتاعها غالية ونشري فيها هي فهمت هما لازموا يعملوا في بلاصه أخرى في أي بلاصه أخرى معناها لازموا نقاو عقار اللي يسمح لهم في تركيز المولدات نتاعهم الكهربائية باش يزودوا المنطقة البلدية معناها الكهرباء.
1: لكن لازم يكون قريب للمنطقة ولا معناتها في أي بلاصة معناتها؟
2: لا في أي الحقيقة أنا على حد معرفتي وصلنا نطلع ثابت في زي ما نقول في أي منطقة معناها قريب هو مخزنات كي نقولوا دي البطريق اللي باش ياخذوا الكورون وبعد يوزعوه للمنطقة البلدية الكل.
1: يعني على البريفيري كيما نقولوا 5 6 كيلومتر بعيدة على المنطقة ينجم يكون خاطر لهنا خاطر المنطقه لهنا اذا كان نحكيوا على سعر تاع 1000 متر
2: اي باش يجي 5000 متر باش تشري المتر وما عرفش نتكلم كيكا نقول كيكا مادي دار المشكله المتر من تاع دار
0: الاجل سي مراد يبداو يتحسبوا من ولد البارح معناها من 30 افريل كيكا
2: هو هما الاجل الصحه الاساسيه اجل انا المواطن باش معناها يقوم بالاعتراض نتاعو الحاجه الهامه هو الدوكومونسمون نتاعهم انا تاريخ البدايه اللي هو تاريخ نشره في الرائد الرسمي للجامعات المحليه شهرين نهار قبل نهار بعد ولا نهار زيد ما يقلقش دونك اعتمدنا شهر مغلق يوم 30 اسبوع مع نهايه الحصه المسائيه تم خطوه التصدر والبث في الاعتراضات الكل يبدأ الشروع في البث الاعتراضات هذوما.
0: واضح. قديش أجل الشروع في بلوتو أجل البث في الاعتراضات يعني فماشي أفق
2: الاعتراضات يتعدوا على لجنة من لجنة بلدية تنظر الاعتراضات ثم إلى الملف كامل من رأس الاعتراضات ميزابات بتاعه إلى إدارة التعمير للتثبت حالة بحالة معناها كما نقولوا هذه الصعبة البعدية اللي تصير مناش نخدموا خدمة رانا نخدموا تحت هيكل الدولة ونخدموا تحت رانا هيكل رسمية اللي ثبت علينا ثبت احنا ايش عملنا يندرى استجبنا ما استجبناش يندرى سيادنا ما استجبناش دونك فما رقابة من إدارة التعمير الحقيقة مش مقصرين معنا كنت عطينا أولوية مثل البداية لبلدية سوسة رغم اللي هم عندهم زخم كبير ياسر نتاع مثل البداية عطينا أولوية لبلدية سوسة اللي هي قاعدة تقدم تدريب كبير.
0: سي مراد خلينا نبعدوا شوية على الموضوع هذا زوز أسئلة فما بعض التشكيات من مثلا في منطقة الكورنيش فما شكون مخالف هكا شوية في البناءات فما قرارات للهدم اسكو معناها فما في البرنامج رينا بالطبيعة وحتى قبيلة شوية في الأوف مع سي فرج قلنا برافو المصالح البلدية اللي قاعدة تنفذ في قرارات الهدم برشا مناطق معناها اللي كانوا أنتو شابل لقينا اللي كونوا تطبيق القانون وإنفاذه ولا موجود. ما زال البرنامج هذا في إزالة الأحداثات الغير مرخص لها؟
2: ما زال البرنامج المخالفة العمرانية خاصة تركي تمس حقوق الغير وحقوق الأجوار ولا تمس الحق العام الواحد ما فماش تساهل معاه. ثم متابعة دورية قاعدة تصير على مستوى الولاية معناها تقريبا محاضر جلسات دورية مع سيد كتب العام ولا سيد ميالي بخصوص عملية التنفيذ. صحيح احنا بلدي سوسه بالمقارنه بالمستوى الوطني كل معنا بلغنا نسبه كبيره من التنفيذ لكن تبقى فينا دون المحمود عمليه الحد ما احنا ما نحددوهاش راه كما نقولوا خير من شر لا بد منه ولا نقولوا شر لا بد منه اذا ما تعمل فما حقوق الغير اذا ذاك ما تتصورش احتياج الانسان بالضيع الظلم وكيفاش تعداوا عليه وكيفاش واحد ما تصورش وتعبد على مواقع التواصل الاجتماعي ما ممكن نهبطوا قرار ما كل الاحساس تاع الظلم اللي الانسان ما عدتلوش على خاطر هو ما نافذ ولا حاجه هذه هي
1: كل انسان يخالف يتحمل مسؤوليته ولا ما فيهاش ظلم يعني ما دام تعدى على حقوق الغير كما قلت انت الى سوي ما هو
0: فوالا
1: سي مراد سي خالد واش بد موضوع حساس شويه الكورنيش هو القلب النابض نتاع سوسه نحسوه القلب مريض شويه سي بالحق الحق سي مراد القلب مريض القلب يوجع اصل على الكورنيش كيفاش ولا
0: سورتو الناس اللي كانوا تعرف الكورنيش كيف كنتي كيف
1: الكورنيش انت تعرف قبل الدوره نتاعنا هذيك الكورنيش يعني كورنيش
2: العمليه ماهيش في سنه او سنه او خمس سنوات العمليه كانت مرتبطه منذ عشرات السنين صارت معناها صار موفمون جدا نص البلاد وصل البلاد مشى لاطراف اخرى ثم بلايص اخرين اللي هي ولا تحيه وبلاين سكرين اللي هي معنا ماتت قولنا باش نفعاو في البلان هذا البلان من الزنوة هذا باش نعاودو نحيو البلاين سهدوما اللي ماتت انت
1: الكورنيش ما يزموش يموت راه حتى كي تطلع بلايص اخرين ما يزموش يعني يلزم يكون كورنيش
2: لا ما يزموش الكورنيش فما مجال تدخل فما اعاده الفرصه الشاطئيه نتاع كورنيش اللي شاكر جعفر اليوم قاعدين نخمموا فيها ونخدموا عليها تقريبا ما الاعتلالات اللي مش خاصة لها هي باش تعاود الكل ونوصل حتى لها حتى لاخر سيدي عبد الحميد تقريبا بحدود 10 مليارات بعدين ننسقوا مع كم مكاتب دراسات ونخرجوا في التجارب المقارنه مع بعض البلديات الاخرين الاجنبيه اللي مرت بعمليه اجتماعاتها ونشوفوا قاعدين نشوفوا مشروع موش سهل مشروع كبير مش مثل وجهه البلاد
0: ينجم يكون شراكه اخرى مع سويسرا سي مراد كما صار في بالنسبه
2: لحد والله
0: عدد التتايا نتاعها زاد
2: تقريبا هذاك هو تمشي معنا عبر الاليه التمويليه هذيك تقريبا مع مكتب الدراسات السويسري ومع شركة كتابة الدولة السويسرية ماشيين في الاتجاه هذا يعني أنا حاجة ما تكون مدينة توانسة وجانب اللي عاد في كورنيش وصلنا مع التشاركية خطر مش فش نعملوا حاجة كيكا برك أنا حاجة ما تتم الناس الكل هم ينذكروا قبل الكورنيش كان الكورنيش مرة كنت فما ستارة وكانوا فما عصابر هكا كانت حاجة أخرى فهمت كانت حاجة أخرى هذا بالنسبة للعمل
1: التطوعي نجم يرجع سي مراد نجم يرجع
2: الأفكار كل مقبولة وإن شاء الله يتم معناها التركيز على فكرة المهمة لفات المدينة ولفات استرجاعها قلب النابض لمدينة سوسة.
0: سي مراد فما سؤال يجينا تو تصفيت مواطن يقول لك أنا بنيت البريمير إيتاج وحدي استغليت الفرصة وبنيته كيفاش نعمل باش نسوي وضعيتي وندخل الماء والضب اسكو نمشي للبلدية وإلا نمشي للولاية
2: قبل ما يدخل الضوء أول حاجة الضوء راه حق دستوري وكرسوا دستور 22 هذا كيف معناها ماهيش حاجة كبيرة مشكلتك أنت مشكلتك عقارية أكثر من ماء والضوء
0: فوق
2: دربك تفرد المسألة على البلدية وتشوف الحل بلدك تطور الوضعية فماش إسكان تطور الوضعية دي ممكن تعرف ثم تسجيل عقاري أرضي ثم تسجيل عقاري زاد أونتور تدوان وطير اكستادير فاس بلاق هذه محاضر معينه وتطابق هذاك هو الاهم. انا ندور مع حاجه دستوريه ما نتكلموش عليها
1: دونك تثبيت وضعيه ماديه هكا ولا
2: لازم لازم نعطيك 100 وضوء وانت في الكيس انا نعرف لازم نشد لك نحيهم لك
1: بال 100 وضوء
2: مكتوب نحيهم لك فهمت فماش اشكال انا فهمت مش واحد بناء وفي قرار هدم معناها ما يزيدوش يخو
0: ما فيش قرار هدم هذا بناء فوق دربوه
2: معناها يسعى انت يسعى باش يسوي وضعيته
0: معناه يتعقري المصلحه الفنيه في البلدية
2: وديما يقع راه لازم ساري او يقع الحلول انت شويه كونسيسيون منه هو انت
0: به واضح جدا. سؤال اخر سي مراد نعرف كثرنا عليك
1: ما فرصة مش ديما معانا
0: نعملوا على رحاب صدرك
1: ناخذ ساعتين معاه مسالش
0: وين وصل الانتزاع اللي نورمالمون الناس تحكي يقولوا فما حكم قضائي في الانتزاع والتعويض باش تكمل الركاد حتى للاخر فما الاستئناف ناس تحكي فما استئناف اسكو
2: تقريبا هكا اللي ترى ما دوم هما ما تو كنا في زياره مع سيد الوالي بعض المناطق اعلمني لمشروع الامر الزياره خذيها بالموافقه وسيتم نشره خلال الايام القادمه اللي هما يخصوا زوج عقارات على الركاد بتاع بوحسينه اللي باش يكملوا التواصل تاعهم والبلديه مبرمجتهم الطريق قالنا معناها الايام القادمه يجر الامر الزياره الفلوس تامنت فيها في الخزينه العامه من الخزينة العامة متاع العقار هذا والإجراء متاع الاستئناف هذاك إجراءات عادية معناها ينجم يستئنف
0: لا مو الاستئناف يوقف التنفيذ
2: لا راه الاستئناف يخص تحكيم قيمة في قيمة الانتزاع مش نصص لكن متاع الانتزاع في حد ذاته أنا كان ضرب الأمر الانتزاع مع شمال
0: واضح معناها تو صدر الامر بالانتزاع وتم تامين المبالغ المرصوده في الخزينه العامه
2: اما يقعد باسم الورثاء باسم الورثاء وصار الانتزاع اللي رضاه يمشي يسحب فلوسه من البنك واللي ما رضاش يمشي للمحكمه باش يطلب التعديل نتاع الواحد خاطر تقريبا المبلغ هما حسب السالي بيهم انا جو البلديه هذا بيهم اكثر الانسان ديما يسعى
0: احنا سمعنا اللي كانوا دي عوضت لهم 600 دينار للمتر وهم طالبين 800
2: بالضبط المبلغ كل عندي نتاع العقارات لكن بالمتر ما عنديش تقريبا في حدود 400 الف دينار مع بعضهم في حدود 400 الف دينار مع بعضهم لكن بالمتر ما عنديش هما زوج عقارات باش يحلوا الطريق نتاع الركاد ان شاء الله اللي هي دراسه حاضره يصدر الامر الانتزاع من هنا نلصيوه وكملوا الطريق نتاعنا
1: يعني يقولوا فعليا 27 يبدا خدام ولا تنطلقوا فيه؟
2: يقولوا 27 يبدا خدام الحول نتاعنا
0: ان شاء الله
1: مش هذه اسمع دي سكوب قاعدين ناخذوا فيهم اليوم العناوين باش تتحط من بون ديك اللوطه قوين شويه ما عادش نعرفوا شنو نحطوا
2: هو العمل مش وليد الفتره هذه عمل متواصل منذ ما انا القديم المصلحه العامه الناس كل اتفق عليها راه ما فما برشا حاجات عملوا طول وصلنا احنا كاداره بلديه وبعدين نواصلوا وصلت ان شاء الله اللي يجيو بعد المجالس البلديه تكمل التواصل معنا في صالح مدينه سوسه
0: واضح كمل نختم معاك بالانكس الاشغال على قدم وساق وقتاش راوه كامل اي
1: بيانتو
2: الاجال هي نهايتها تقريبا في وسط السنه الذي يدري على 2027 لكن حسب المتوقع وحسب الاشغال اللي قاعدين تقوم معناها الحاجات الكبيره كل عامله تو كنا تو مرحله اخرى
1: الفينيسيون
2: الفينيسيون وفهمتوا الفينيزاسيون تاع البروجي
1: يعني الكيس اللي هز تو المرشي هذاك باش يولي مسكر
2: باش يولي مسكر هذاك ما بين المرشي والبرتش التكر هذاك باش يتم تناجم
1: معناها باش يتناجم معناها التروتوار
2: هذا هو
0: الرياضيين
2: الإيجابية أكثر من هذا الحاجة الأولمبية نجاوبك شو على ناكس الحاجة الإيجابية على ناكس اللي معناها ولا قبلة معناها المؤسسات التربوية كل اللي تقري في الهندسة باش يجيو يشوفوا المعلم هذا قاعدين معناها نديو في وظيفة أخرى أكثر اللي احنا نبنيو نعملوا قياسات ونزلوا الزبدة راها اللي تشوفها من عبر إطاراتها هذا تأدي في وظيفة أخرى هذا تعلم في النشأة فهمتوا
1: سي مراد بربي خلينا نكملك في الانكس
0: اي في الانكس سالو الاولمبيك ما نساوهاش
1: اي ما نساوهاش في البارتي مقابلته هذيك الدوزيام بارتي نتاع الانكس باش تدخل في الاكستنسيون ولا باش تقعد هكاك ولا باش تعملوا لها مشروع اخر ولا كيفاه؟ اللي كانت لابوه قبل.
2: هذيك هذيك هي النكس ما كانش تاع بلدية، النكس وزارة التربية صارت مبادلة ما بين البلدية وزارة التربية.
1: أيوة.
2: عقار بعقار ضد البلدية للنكس، لكن الآخر قعد على ذمة وزارة
1: التربية. مازال على ذمة وزارة التربية هو
2: لا هو الوحدة اللي هو المركز البيداغوجي.
1: المركز البيداغوجي يعني ماهوش داخلكم أنتم، ماهوش تبعكم أنتم.
2: ماهوش تبعنا احنا. والملكية ماهوش تبعنا احنا. أما بالنسبة للنكس في شان ملكية بلدية تشوز.
1: خذوه كملوا وعملوا قنطرة ما بيناتهم من فوق تولي باهية تولي منظر مزيان برشا.
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يعني كبيتوا في بعضه وتولي قنطرة من فوق تولي منظر حلو برشا راه
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وقالوا لنا بيه سيمورات
2: برشا سكوبات يا وليدي.
1: شنو ناخذكم على جماعه جاي خنتي جيت
2: القاعه الاولمبيه كما تعرف القاعه الاولمبيه معناها فيها قرار غلق مؤقت على خاطر الحاله حاله البناء خاصه المدارس اللي تدخل المدارس الداخليه المدارس البرانية اللي دخل المدارس النقرانية عمل جلسة على مستوى الوزارة سيد الوزير شباب الرياضة أذن بالتدخل على عين المكان لإطارة وزارة شباب الرياضة نعقد جلسة أخرى على مستوى الإدارة الجهوية شباب الرياضة بداية سيد والي سوسة وتم الأذن معنا اتفقنا على تقريبا المشاهدة الرياضية يكون لدينا فيهم خلال كل كيفاش العملية ما بين شراكة ما بين البلدية و وزارة الشباب والرياضة. دونك احنا قاعدين تو نسندوا في دراسة نتاع المغطاة المكتب الدراسات وتتعهدوا وزارة الشباب والرياضة تقريبا بنسبة تمويل 65% من قيمة الأشغال والبلدية باش تعاد بالباقي تقريبا حسب التقديرات الأولية لإدارة بلدية سوسة 7 مليارات الكلفة نتاع إعادة تهيئة المغطاة.
0: 7 مليارات
1: تصليح هذايا
2: تصليح رينوفاسيون معناها انت قاعه كيماويه معناها ساعة على الساحه الكل تقريبا
1: بالضبط
2: ساعة على الساحه الكل ما يش من العماده ولا الفجر تم مدينه سوسه وتم حتى مجاوره فهمت الرياضه
1: الرياضه
2: بلا حدود كما نقولوا
0: واضح. مشكور جدا
1: البيسين.
0: سي مراد البيسين تخدم لاباس
1: البيسين تخدم لاباس
0: تخدم
2: تخدم
0: لا قعد الكراسي نتاع
1: البيسين الاولمبيك البيسين لازم في العموم هكا
2: البيسين لا البيسين فما جانب العموم وجانب الجمعيات الرياضيه هي
1: الجانب العموم يخدم تو معناتها اي انسان لازم يتعيا خو كيفاش
2: يجي يقدم روحه ويمشي للبلديه يعرف شنو الاوقات الخاصه
1: بالمواطنين
2: للعموم يقدم الاشتراك نتاعو وياخذ الاشتراك نتاعو على شهر اقل هذا شهر كنت
0: قعدوا الكراسي نتاع الاستاد الاولمبيك وقعد المسرح.
1: ايوه
0: هل عملنا دوره كامله على
1: خصوصا كل درنا
2: لي بالنسبه للكراسي ان شاء الله الايام المقبله ننطلقوا في عمليه التركيز نتاع الكراسي
0: جاو سي بون
2: طيب مكتب الدراسات
1: نتاع
2: مقاول جاو تم تكليف البلديه بانجاز اشغال تحضيريه زاد كيف اذا نوصيو فيها نقص لعم دحان للجرادان الاوسان التقديمه قبل الايام القادمه يبدا الشروع في تركيز الكراسي
0: معناها الموسم الرياضي الجاي نمشيو نتفرجوا ونقعدوا في الكراسي
2: بحول الله بحول الله
0: بحول الله كراسي ولا 4000 كرسي ولا اكثر
1: شهرين
2: لا لا مش 4000 كرسي فما تقريبا كيما الشهاده نتاع المسلمه عند الكمامه المدنيه تقريبا في حدود ما بين 33 و 35 الف كرسي
1: مش 4000
2: مش 4000 4000 هما المركزين اللي قبل
1: 4000 تفديك هذا يقول فاسي خالدي يفديك معك
2: لكن الخاصيه هذوما الخاصيه المسرح ولا في وقت جيت توني لحظه المسرح اما انا كنا في زياره تفقد مع السيد الوالي ست ابراهيم الولايه كنا نتابعوا في الاشغال اللي قاعده قدم نسق خفيف فهمت ونأمنوا اللي سوسه الدولي يتم معنا برمجته السنه الجديده في معنا الموسم الجديد
0: 27 معنا سي مراد مش 26
2: لا 26
1: 26
2: نعملوا فهمت العمل الجاي مقاول تعهد فهمت هذا قال لك قاعدة حاجة بيضاء حسين وكل شيء ان شاء الله مع الظروف الامنيه معناها مع راكي سلامية وكل ما نقاوش حتى إشكال
0: إن شاء الله. مشكور جدا سيمراد يعطيك الصحة بالحق عطيتنا برشا معطيات. دونك الشبيبة في الديجيتال وفي في الويب عندهم برشا ما يخدموا. فما سؤال آخر فيما يخص لهنا الطريق الحزامية نجم جاوب عليها أنا ذاك. قريت البيان اللي هبطته بلدية سوسة. فما يقول لك شبيه يخدم على طول موش يخدم على طول الفروش فما وقت يخدم فيه على طول معناها عندك 35 ثانية ضوء أخضر يظهر لي 27 ولا 30 ثانية أحمر من بعد الوقت هذاك يوفى يولي كان على بي دو بوتون. ايش معناها؟ معناها انت مثلا كما نقولوا من 7 ل9 نتاع الصباح الفو يخدم اوتوماتيك دونك يشعل اخضر احمر وحده وفما المينيتور اللي قاعد يخدم ومن بعد يولي كان اخضر ديما صحيت البيتون يلزم هو يقوم بالديمارش هذه وينزل توجه معناها اخترتوا البلدية باش تسنس العباد من الأول على الاستعمال متاع البوتون باش تسنس زادة حتى مستعملي الطريق باش يقفوا في هذاك يظهر لي 30 ثانية تقف فيها ولا 20 ثانية تقف فيها مش بتعمل امبوتياج كبير. نستناو التجربة في الصيف مع الامبوتياج الكبير خاصة في الوقت الذروة في جويليا وفي أوت. إذا كان فما قلق بالطبيعة تنجم تتنحى العملية هذه واللي كان uniquement au bouton poussoir. الإشكال اللي نجم يكون هو في الصيف في العشية سورتو مع الفروخ اللي متعدية يبدأوا ينزلوا ويعاودوا على البوتون.
1: دونك نجيتو بالفكرة راكسي خالد ما كانش في بالهم
0: ليش بيهم مخصيصين
1: ما كانش في بالهم كل بوسعة
0: عليه ما نقصوا على الدار ويهربوا ولا نحيوا التوت ولا نحيوا
1: ما كانش في بالهم
0: مش حاجة جديدة عندهم. شكون باش ينفذ
1: بالكاميرا
0: كونيسونس فاسيال انت تعرف شكون
1: بالكاميرا خلتك بالكاميرا عندها
0: سيمون مازال معنا ولا مش توفق بيك ولا لا
1: شو نقولوا بالكاميرا ولا موجود الكاميرا ولا لا كملنا احنا اليوم
0: يمشي.
1: لا احنا كملنا اليوم نروحوا لا سي سي بون
0: خلصنا في نهار
1: لا ما شاء الله شنو سكوبيت على بعض اليوم
0: نص نهار و45 دقيقة نمشيو للموسيقى وراجعين في اشري تربح

0: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح حتى كشي الماضي ساعتين باش نستقبلوا تليفوناتكم نجاوبوا زادة كيف كيف على بعض الأسئلة اللي نقاو موجودين على الفيسبوك مثلا فما شكون خلينا ميساج يقول بعد وفاة الوالدين ربي يرحمهم ما هي الإجراءات القانونية لقسمة الميراث زيتون أرض سكنية وغيره شكرا تو نجاوبوا على السؤال هذا بعد شوية بعد ما نستقبلوا هالة مرحبا يا هالة
1: مرحبا
0: هاي اللي لاش عنا
1: عنا نابارتمون اس بلس 3 في سهل والغرابي في 5 ميتاج لك اسانسور
0: بالطبيعة
1: ومعها بلاس باركينج في السوسول سوبرفيسي 127-128 متر كاري
0: قداش 137 هكا
1: 127 اي
0: باي
2: دونك ميتابل ولا شنو هذا 127 كامل عندك شهاده ملكيه انت فيها هلا
1: لا مازال مش حاضره
2: العقد اللي فيه شنو مكتوب فيه 127 متر
1: متر كري بالبارتي كوماي
2: باه واضح باه
1: دونك طالبين فيه ان شاء الله 370
2: فين موجود قلت بالضبط راه
1: شارع عبد القادر الدغرير بحذا بلديه الغربي
2: بحذا البلديه هذه عمارة وحدها مش نتاع مش برومتور
1: عمارة
2: وين بلدية العربية؟
1: أيه
2: باهي البلاصة
0: مزيانة برشا البلاصة
2: جديدة أو بلوس الحومة؟
1: أي ديجا العمارة بكل جديدة
2: جديدة أي لا الحومة الكل جديدة حتى كيسات جدد مازال ما تهروش
0: أي مازال لاباس عليهم
2: مازال يخدموا باهي
0: نمرو التليفون يا هال
1: 29
0: أيوا
1: 144
0: أيوا
1: 807
0: شكرا على الاتصال سي صابر
3: الو السلام عليكم
0: مرحبا يا خويا
3: وبيك عايش خويا
0: هاي سي صابر شحال ناي
3: عن ارض في رجيش مهديه
2: اي
0: اي
3: المساحه نتاعها 326 متر
0: ايوا
3: ارض تيتري مقسمه تقسيم بلدي ما كل شيء معناتها كل شيء كل شيء ما قالوا فيها ان شاء الله بحول الله
2: وين في رجيش عطينا على البحر ولا الداخل في وسط البلاد
3: تبعد 500 متر على البحر
2: يعني فانا ريجيون ريجيون تاع السوق
3: غادي ريجيون لا باهي بون احنا شو ماشي شو مثل الحر احنا عندنا مواكياس نتاع نتاع الشط احنا نقولوا في السقسيه
2: كيت سنت اي هذاك مو خذيته السقسيه الكل
3: باهي ثم بيت تاع ضوء
2: اي
3: ترجع معها على الكريمي مش حكيت تدخل حكيت 450 متر قدام داخل شوي
2: وين الكلينيك الجديد اللي قاعد يتحل غاديك
3: وين شو؟
2: فما كلينيك جديد قاعد يتحل ممكن في بالكمش بيه انا جيت سكوب زاد اليوم
3: فما باش دير ريزيدونس هذيك قاعدين تبداو جد فما بنات كبار قاعدين تبداو يمكن فما الكلينيك
2: صابر برا فما كلينيك يحل بحذاكم بالضبط برا طلع في السوق
3: عاد فرحت هيك انت واحد ما عادش نبيع على حسب دوري
2: والله بالحق لا بالحق نعطيك في سكوب حالتك كان حفلاتك اسمه لا ناتيك
0: جمله
2: صعيب علينا
3: واضح فهمتك واضح
2: باهي فات 326 متر هكا ولا
3: 326 متر
2: باهي قداش طال فيها سي صابر
3: ولا فيه 570 قبل النقاش ان شاء الله
2: 570 دينار المتر و
3: المتر قبل النقاش نحكوا ما تيتري ومع كل شيء كل شيء ما مع
2: وتيتر فرق وتيتر فرق ولا بعد
3: والله قبل هو لما حال ما حاب ما نخبيش عليك هو قبل ما نعرف الكلينيك لا معلمه جدا وقبل النقاش ان شاء الله
0: واضح نمرو التليفون خويا صابر
3: 27
0: ايوا
3: 956
0: ايوا
3: 224
0: شكرا على الاتصال
2: سي
0: صابر باهي نجاوبوا صديقنا على الفيسبوك اللي يقول بعد وفاة الوالدين شنو هي الإجراءات القانونية لقسمة الميراث ساعة قبل كل شيء يلزمك تعمل حجة الوفاة حجة الوفاة هذيك يكون موجود فيها أسامي الورثاء دونك تهز حجة الوفاة إلى عدل
2: قبل كيفاش يعمل حجة الوفاة ساعة قول له
0: يهز الشهادة الطبية يدكلاري الوفاة في البلدية من بعد ياخذ شهادة الوفاة يهز زوز شهود من الثقات بالطبيعة ما يكونوش من الورثاء يمشي للمحكمة محكمة الناحية لإقامة حجة الوفاة ويقيمها قاضي الناحية حجة الوفاة هذه بعد يمشي والعدل الشهاد يعمل سكون ابل الفريضة الشرعية هي كل واحد وشنية المناب اللي عنده بالطبيعة الورثاء ولا واحد من الورثاء ينجم يعطي الممتلكات متاع المتوفى ينجموا يعملوا استقصاء في دفتر خانة إذا كان ما عندهمش فكرة شنو ما الأراضي اللي كان يملكهم المتوفى دونك تنجم تعمل استقصاء هذه تهز نسخة من بطاقة التعريف نتاعك كوريث الى اداره الملكيه العقاريه ولا ديوان الملكيه العقاريه تعمل استقصاء. بعد 15 يوم يظهر لي يجاوبوك على الاستقصاء هذايا. بتبيع تهز بطاقة تعريف نتاع المتوفى دونك باش تعطيه المعطيات الكل. يعملوا بحث هما فماشي عقارات ولا اراضي ولا اي حاجه مسجله باسم المورث. حاجة أخرى زادة كيف كيف نجم تتوجه إلى مصالح القباضة المالية تشوف ماشي عقود كان أبرمها المتوفى ببطاقة التعريف متاعه. دونك نجم تعرف شو عنده وشو ما عندوش. نجم تتوجه إلى عد التنفيذ وتطلب إذن على عريضة باش تتوجه به إلى جميع المؤسسات المصرفية في تونس بما في ذلك البوسطة بما في ذلك البورصة بما في ذلك الشركات الوسطاء في البورصة ولا شركات الاستثمار باش تشوف زادة كيف كيف اسكو فماشي حسابات. خطر إذا كان كبير في العمر توفى ينجم يكون حل دفتر ادخار في البوسطة ينجم يكون حل في بنكة قديمة عنده دفتر ادخار قديم يكون مازال ما فاتش 15 سنة على خطر توا إذا كان يفوت 15 سنة من غير حتى موفمون تاخذ الدولة مباشرة. دونك هذوما الاجراءات باش تعرف شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش. بعد تتقدم بالوثائق هذوما الكل الى عد الاشهاد واللي هو يقيم الفريضه. بعد تقعدوا الورثه ما بين تبعثكم اذا كان نجمتوا تقسموا وحدكم دونك تسمى مقاسمه رضائيه. اذا كان ما نجمتوش تتوجهوا الى المحكمه الابتدائيه مش محكمة الناحية باش تعملوا قضية في القسمة ولهنا تولي إجراءات أخرى. ديما كما قالها سيفرج الأسبوع اللي تعدى على خاطر ديجا حكينا عليها الحكاية هذية. ماذا بيكم تقعدوا مع بعضكم ماذا بيكم ديما المقاسمة الرضائية ديما تكون خير. وحتى في صورة اختلاف إذا كان عندكم حد ثقة ما بيناتكم نجم يدخل ويعمل البرتاج ما بيناتكم بالحسنة خير من اللي تمشيوا للمحاكم برشا فلوس وإعلام مش حتى وقت فلوس معناها خاطر كل وريث يزمك تبعث له عن طريق هذا المنفذ باش تقول له راهو
4: حتى الوقت عنده
0: هاو البروجي تعترض ما تعترضش
2: سنين ماش تلحق لما تمتعش باهي وشوف ولادك ينفعوا باهي ولا والله اعلم.
0: واضح خونا امين غداس يسالك ويسال في انا ما انت اخصائي في الحكايه هذوما
2: اخصائي تغذيه
0: قال لك الارض اللي قدامنا قداش تسوى
2: اللي قدام
0: جوهر
2: والله كان حل لكم سيمولات خلي تتحلى قريب خلي
0: كيفاش تتحل قتلك جيهان امين سيب عليك
2: شوف الكلمه اللي قالتها جيهان والله عندها معنى كبير برشا بالحق يعني اللي يفهمها بالحق الفلوس بالحق ما عندهاش قيمه قدام الارض هذيك يعني احنا نرجع بالزمن التالي مثلا شوف هذيك 20 سنه التالي وقت اللي بوه كان عنده او جده خليش تسوى
0: دوره
2: دونك ريت معناتها لهنا القيمه الفعليه نتاعها ما زالت ما تظهرش سورتو اذا كان بدات تحلت المشكله هذه نتاع الميناجمون نتاعها والكل تولي تسوي له فلوس راهي فلوس يبيعها اليوم مليونه غدو يلقاها بالزملين يند
0: لا يفو با ريغريتي انت خاطر خذيت قرارك في وقت معين
2: اذا كان
0: في ظروف معينه سو كونترانت معينه
2: اكتويلمون مليون و250
0: انت تحكي بجدك مليون و250
2: ما باش نشري
0: هي باش تشري قداش فما ستة سبعة
2: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: ثلاثة ونص أربعة
2: لا زوز ملاين ماكسيمام
0: زوز ملاين المترو
2: زوز ملاين ماكسيمام
0: باهي واضح خونا أمين هاو جاوبوك
2: ونتوند

بابليسيتي. نهار 2 ماي مونوبري تويتكم بالفريشك، كيلو طماطم الونجي

0: وجوكم حافيلي بالبروموات مونوبري ديما معك. اسمعني، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
1: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك جوهرة
2: بوبليسيتي. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفيد بأن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15-20% حول العالم. جاني أضاف في افتتاح اليوم الدراسي حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال التي انتظمت ببادرة من مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وبالتعاون مع وزارة الصحة. أضاف أن نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كوفيد 19، إلى جانب المكتسبات في الرياضيات من سنة 2018 إلى سنة 2021 في الدول الأعضاء للمنظمة. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم تدمير 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران، مؤكداً على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. موقع بوليتيكو يفيد بأن تصرفات واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد عزمها عدم التعاون وإدانة ومعاقبة الدول الأوروبية مع تحول التركيز من الأزمة الأوكرانية إلى الحرب ضد إيران. وختاما، قوة جيش الاحتلال تتوغل مجددا في ريف درعا الغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
1: جوهرة FM،
2: تسمع أوتوموتو
4: منو سنهار لساتين على جوهرة FM.
2: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليزيكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 700.

0: ماضي ساعة و 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. نجموا تبعثونا تاع 85 990، تنجموا زادة تطلبونا على 73 85 800 36 300 ألف. معنا مروان سعد في استقبال التليفونات، مجهول التحية. زادة كيف تغيير تكتيكي في الميتان، حميدة بعد ما قام بالحركات الحمائية حركاتي
1: جنبازية بهلوانية. قلت معانا مروان سعد نخسيب غنية متاع أنك سعد ذاك.
0: لا هو اسمه فني مروان،
1: مروان سعد
0: حتى هو فنان
1: هكا وسيأخذ تركب له في مخه مش يلوح الكاسكو يمشي يكتب له.
0: حتى حميدة زاد كيف نرحبوا به. جوست نستقبلوا أخونا محمد وأخونا الطايع بعد الببليسيتي. يلا
2: جوهرة ببليسيتي.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: جوهرة أفهم ببليسيتي.
4: ترسموا كل سبت نص النهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي.
5: مع خالد التومي
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: واتمتع.
0: مرحبا بكم من جديد. كوتش لا سعد يقول لك شنو هي الاسوام هذه؟ كان الاراضي، كان الديار، كان العلال، شد ذهب، اللحم، الخضره، الغله، كل شيء غالي. بون ذهب طاح ب 2% اليوم، البترول طاح زاد كيف كيف 103 يظهر لي في العقود.
1: اللي شيلنا فيهم العلوش تاعها. العلوش تاعها هذا هو الرسمي. ذنب وبترول اخي.
0: لا لا مازال العلوش مش يتيح تو. جوست نحب نجاوبوا على السؤال نتاعو، خاطر احنا مانيش قاعدين نخدم. علاش نغطيو في عين الشمس بالغربان؟ احنا مانيش قاعدين نخدم. لو كان نسنيو الركبه وننتجوا تشوف كيفاش كل شيء يرخص، خاصة في توسكي برودوي اغريكول.
1: لا كلامك صحيح، راه
0: محلي
1: تخدم صحيح. تلقى وي. تخدم تلقى وانتج تشوف.
0: فما برشا شركات نجحت في تونس، فما برشا فلاحة نجحوا في تونس، دي سكسس ستوري اللي كل مرة تنجم تلقاهم على الفيسبوك، تنجم تلقاهم في برامج إذاعية. احنا بيدنا خدمنا على السكسس ستوري لهنا في جوهرة. دونك فما ناس نجحت. علاش؟ معناها الناس تتحطم في بعضها وتحطم في معنويات بعضها.
1: معنويات سورتو
0: اخدم تلقى. ما لقيتش اليوم تلقى غدوة، ما لقيتش غدوة تلقى بعد غدوة. يفو بيرسيفيري، والمثابرة هي اللي تجيب النتيجة. باهي سي محمد.
6: الو
0: مرحبا يا سيدي.
1: مرحبا سي محمد.
6: عايشك بارك الله فيك.
0: هاي سي محمد شعنا اخويا.
6: عنا تيتر بلو في الغرابي حمام سوسة.
0: قديش فيها؟
6: فيها 2576 مترو.
0: وين هذي؟
6: هذي غربي الكياس مقابل جامعة الصحابة.
0: جهه
1: الاخرى.
0: لا انا مشيت وين الكراجات والدنيا الكل تاع اليمين على الركيه على اليسار.
1: ورا نتاع الخامه.
6: ايوا تقريبا 400-500 متر من الروت سانتير.
1: تهبط الهبطه هذيك وين الواد ولا تدخل داخل؟
6: لا الطريق اللي مقابل الجامع بالضبط.
1: اي
6: هذاك فما بيست كبير. انا مقابل في الجبنيه العاليه نتاع ولد العتيل.
1: اي
6: ولد جديد سامحني. فين الرخام هذيك؟ تمشي تقريبا 400 متر هي على اليسار.
1: على اليسار. معناتها ميزات في الفلاحي سي محمد هذه.
6: لا مش فلاحي، هي بلدي مازالت ما تقسمتش في جنبها. تقسيم البلدي ما با حتى 20 متر.
1: كي نقولوا فلاحي مازالت ما تقسمتش. انا نحكي على التيتر نتاعك.
6: مازالت
1: 2576 متر ومازال التيتر نتاعك فلاحي. واضح. باهي قداش تعرف في المتر؟ تو نحكيو في الباقي كيفاش؟
6: 350
1: دينار في المتر. شفت انت تو تبيع في الميناجي؟
0: انت السوم هذا معناها اللي يحب يقول لك سي فرج اللي كون السوم هذا طلبته نتاع ارض مقسمه.
6: والله يعني حسب المعلومات وحسب ما نعرف المنطقه المقسم البلدي المترو ب 700 ل 900 الف المترو.
1: لا لا لا مش الكل لك هيك. مش الكل سي مش الكل. لازمك تعرف تفرق في البلايص. انا قلت لك على اليمين وعلى اليسار، الداخل قدام ورا البنيه هذيك. انت ديجا على اليسار وين فما الزيتون تو اكتويلمون مازال يعني عنده مصروف.
6: فما الزيتون، فيها الزيتون
1: يعني هو مازال اللي باش يشري من عندك مازال عنده.
6: هي عاليه وشرقيه مزيانه
1: بلاصتها. علاش قلت لك مازال عنده مصروف؟ يعني تو مثلا كان جينا نحكيو على 576 متر وحدهم ونحي ال 2000 على 350 دينار متر نقبل معاك. معقول برشا. اما 2500 مش نحي ديجا الامتيار نمشيو كياسات تسع
0: يقعدوا لك 1800 برك.
1: هذوما 1800 باش يقول لك السوبرفيسي اللي باش تاخذها قداش قسمها من نومرو، قداش تصرف عليها وقداش باش تبيع.
6: أي
1: يعني انت كوكيل مثلا تحب تقسمها ما تربحكش 350 دينار المترو، فهمت؟ يعني ديجا انت هنا 350 تقريبا
6: 700
0: اللي باش يشري
1: اخي شيء طبيعي. مالا مالا مالا اللي باش يشري من عندك ينيغوسي معاك، احنا عطيناك فكره اللي كنت باش يبدا في بالك، فهمت؟
0: نمرو التليفون سي محمد
6: 97
0: ايوه
6: 260 819.
0: شكرا على الاتصال سي محمد، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. خونا الطايع مرحبا سي الطايع، اين انت؟ اها
1: مثالش
0: غير موجود.
1: بالنسبه للارض نتاع سي محمد مثالش نرجعوا لها حتى وحدنا ك راي ارض ممتازه برشا بالحق، وسورتو المنطقه اللي هو فيها، خاطر فما دو بارتي. علاش انا قلت لهم فما مع الرون بوا بالضبط كي تهبط هوني هابطه كيلوات دونك اللوطه مع حتى كي تبدا تبني ما تظهرش، باقي ما تظهرش يعني ما تبدا تظهر كامل كاتري ميتاج سانكي ميتاج بحق، خاطر هي ديجا جايه في غرفه الارض نتاع سي محمد
0: باش تظهر حاجتي باش نسكن.
1: لا لا
0: تظهر ما تظهرش باش مشكل.
1: لا لا فما برشا حوايج في وطيره وحتى في مطر يعطي لها المال كله كي نقولوا الكلام
0: هذا. فما شويه ناموس خالتي
1: بيان سور. المنطقه نتاع وين سي محمد اللي هي براتيكمون تفوت الرومبوان بعد نتاع الرخام وتدور على اليمين راني طالعه شويه عاليه شويه بالحق مزيانه برشا يعني حتى من نسمه بالحق نسمه بالكدا بالكدا. صحيح راهو ارضه باهيه ما نبخسهالوش راهو ممتازه برشا. إل سوفي كو هو يتقدم يعمل الانيسياتيف باش يقسم هو خير. يقسم هو ديبتيلو تاع 500 متر وحاجه كيما 400 يخرج منها 3 4 نوامر يطلع رابح يبيعهم اكثر منك. دونك اني ننصحوا به سي محمد كان عنده الامكانيه او ما نعرفش اذا كان معاه وراثه ولا وحده ولا ينجم يعمل الاجراءات هذيا يبدا هو من بعد يرحم ربي.
0: باهي سي طايع يطيب مش موجود معنا، نمشي لسي طيب. سي طيب اهلا وسهلا
7: مرحبا بك.
0: شنو احوالك خويا؟
7: لاباس يرحم والديك.
0: هاي سي طيب ش
7: عندي؟ عندي شوية أرض في الفريات.
0: باهي قداش فيها؟
7: هما ثلاثة نوامر بعضهم فيهم 802 مع بعض.
0: 802 على ثلاثة.
1: هي كيفاش مقسمين ترى؟
7: مقسمين 301 و 224 و 277.
1: مقسمين ولا أنت كيفاش قسمتهم هذوما؟
7: مقسمين
1: إداريا؟
7: بلدية؟ أي.
1: فين موجودين سي طيب؟
7: الثريات.
1: اي نعرف عرفت الثريات فين بالضبط ترى قول.
7: على الشارع الرئيسي هذاك بالضبط.
1: على الشارع الرئيسي واحنا ماشيين للمعتمر.
7: اي
1: وينك الفم البرام الغادي
7: غادي بالضبط الدار الاخرانيه الثالثه هذيك ريدها.
1: اي
7: من غادي يبداو من غادي من الحيط تاع الدار هذيك.
1: واه ما عندكش فيهم بني الكل ارض مسيبه.
7: ارض
1: مسيبه
7: بالدار بالضبط هذيك الدار الثالثه
1: الاخرانيه. الكياس بالضبط
7: على الكياس. اي
1: وينك الدندان المكسر والدنيا المهرد الموكل
7: هذيك يعطيك صح.
1: باهي
0: كي تشري الارض تصلح الدندان
1: اول حاجه خاطر بالحق مشكل كبير. باهي قداش تعرف المترو سي طيب؟
7: والله ان شاء الله 350 انا عملت
1: 350 دينار المترو.
7: اي
1: يا فرحتك.
7: باهي والله عطي له يمكن عندكم فكرة أكثر مني خاطر أني ما نسكنش غادي.
1: خرجت شهادة ملكية وحدهم ولا مازلت؟
7: عندي كل شيء.
1: كل تيتر بشهادة ملكية نتاعو؟ ثم
7: زوج مع بعضهم في تيتر وحدها فهمني؟
1: مش كل نمر وحده.
7: أنت هما مقسمين كل واحد كل نمر وحده، لكن أني عامل شهادة ملكية في زوج مع بعضهم خاطر شريتهم.
0: عملت فيهم ضمة.
1: أنت ماكش تسكن غادي قلت هكا علاش ما عندكش فكرة على السوم؟
7: إي.
1: مازال ما وصلش 350 دينار سي طيب راه.
7: انا سهلت اللي لوطه في الواد 250
0: دونك زدت
7: بعاد على البني بعاد على البني فهمتني.
0: باهي هما الحاجه الباهيه اللي كانوا سي دي بتيلو معناها تنجم تقرب لل
1: فمواقع يا المسروح
0: ولا نجم يقرب.
1: اي
0: في الانسان اللي حاجته وشاره.
1: هو ريت اذا كان انت تعرف المنطقه يا سي طيب واحنا أيه. داخلين للثريات على ديك اليسار منطقه جديده تحلت بعد ما عمل المعسل أيه. غاديكا
7: اي
1: فما برتي تحلت جديده هذيك على الكياس على الكياس كريمه اي نعرفها 350 دينار و 400 اما خير غاديكا والبلاستيك انت يعني انت باش تشري مثلا عندك 350 أيه. دينار في المتر باش تشري ولا 400 نقول ما يسالش باش ما اما خير
7: الا غادي راهي على الكياس معناها 20 متر
1: انا عطيتك فكره باش كي يناقشوك الناس طيب تعرف باش تحكي معهم داكوردو؟
7: ما تسيرش يعني كترى حاجه انت ما انا التجأت لكم خاطر انتم تعرفوا القانون
1: اكثر نيغوسي فيها مش مشكل نيغوسي فيها خلي يكلموك نيغوسي فيها هاي
0: باين نمره التليفون
1: عادي التليفون قبل ما تمشي عادي
7: 353
0: ايوا
7: 259 564
1: بالرميز ولا بلاش هذا
0: لا لا بلاش رميز هذا
1: مرحبا بك سي طيب
0: شكرا اتصال سي طيب نرجع للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا نعاود نذكركم بطرق الاتصال بين 73-275-836-300 ألف وإلا تي على 85-990 زادا كيف كيف الموزع الصوتي 29-100-100 وإلا لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف

0: مرحبا بكم من جديد. مثلا متواصلين حتى الماضي ساعتين نحكيو معاكم انتوما، نستقبلوا تليفوناتكم اذا كان عندكم ما تبيعوا ما تشريوا وتحبوا تسالوا زادة كيف كيف. مرحبا كيما مدام ماجده. مرحبا لاله.
1: وبيك عايشك عايش
0: لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي يا ماجده اش عندنا اختي؟
1: هو عندنا سيرا 4000 متر
0: اي
1: وفوقه فيلا نتاع 210 متر كاري ابيتابل. فيها ان بارتي نوي 4 بيوت وفيها بيت بارونتال وصالون سالا مونجي ولوت اسكوسول ابيتابل اوسي. وعندنا استوديو نتاع 56 متر كاري فيه بيت بالكدا وكوجينا اميناجي ودوش وتواليت وفيها 22 شجرة زيتون. عن الفرجل عن الرمان عن البوسا عن
2: أشجار مثمرة. نعم أشجار مثمرة
1: أشجار مثمرة.
2: بي وين موجودين مدام ماجدة؟
1: سيدي حسين السيجومي تاريخ هكا النهج الكبير برانسيبال نتاعنا نتاع تاع لونفيرونمون. احنا نهج ابن خلدون خير ابن خلدون بلوتو غادي
0: واضح. باهي فيها شهادة ملكية ماجدة؟
1: فيها شهادة ملكية فيها امورها منظمة.
0: باهي قداش طالبة فيها لله؟
1: احنا عطاونا 1,300,000 مي نيغوسيابل.
0: باهي معناها نقولوا 1,300,000 قبل النقاش.
1: قبل النقاش هكاك.
0: باهي نمرو تليفون
1: 20 17 87 70.
2: هذه بعد الكيوسك مدام ماجدة.
1: الكيوسك القديم تفوت القباضة وصلت النيل تفوتها شوية ثم الليسي والدورة الأولى على يدك اليمين.
2: باهي باهي.
1: الكيوسنا منظم حواله مريقلة معناتها وعندنا الضوء البرا بحدنا الجامعة وسالة نتاع سبور.
2: هايلة الحقيقة هايلة.
1: ودنا نظيفة هايلة البلاصة.
2: لا هاي لا باش نبدا واضح معك حتى رسوم باهي برشا
0: واضح. باهي شكرا على اتصال ماجدة. نمشيو لسي فتحي. مرحبا.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم.
0: لاباس سي فتحي؟
3: لاباس الله يحفظك بارك الله فيك.
0: اي سي فتحي ايش عندنا؟
3: والله عندي 240 متر طريق ناتم من السرايين
0: اي
3: على زوج شوارع.
0: باهي
3: عندي شارع يمين وشارع يسار يعني وقريب المستوصف بالكعكيز
0: بحذا المستوصف
2: بحذا المستوصف بالكيس والجامع
3: وين الجامع بعد الجامع ثم دودا بعد دودا على اليسار هي
2: مبني فيها ولا ارض مسيبه ذي؟
3: لا لا لا لا لا زوزيه فيها هي تساهمنا مثلا نعطي رايي او 400 دينار المترو خاطر الشوارع او نشوفوا شخص عنده اولي شونج يعني نتبادلوا في صوص ولا بلاش
2: يعني جالسي طيب انت معناتها جالسي سمعتوا سي طيب انت؟
3: لا بعيد عليا سمعته بكري.
2: لا مش بعيد عليك شنو بينتكم شنو بينتكم 100 متر ولا اقل شويه شنو انت على اليسار وعلى اليمين؟
3: سمعت ما اعرفش وين انا بقف عليك سامح لي
0: كلمه الصدق. اي سي فتحي فيها شهاده ملكيه؟
3: اي تتر بلو بريغلا 5 5
0: باهي. نمرة تليفونك
3: 54 188 7-2-2
0: شكرا على الاتصال سي فتحي يعطيك الصحة. The weekend I feel it coming. هنا رجعين

0: الساعة 46 دقيقة نخطو مع حاتم عمور بهلوان نمشي ونختموا مع زوز تليفونات مالوريزمون ما عادش عندنا برشا وقت. سي عبد القادر مرحبا.
1: مرحبا خويا السلام عليك.
0: وعليكم السلام. امورك باهية يا سي عبد القادر؟
1: الحمد لله خويا نست وانت والمجموعة اللي معاك الكل.
0: يفضلك خويا. هاي يا سيدي شعن؟
1: باهي انا ديجا تعديت معاك في شهر سبتمبر اللي فات 25.
0: باهي
1: عندي زوز نوامر، عندي نومر في منطقة المهادبة من ولاية نابل معتمدين بوعرقوف فيه 3615 متر في حي سكني يعني سيدي صالح للبني وللخدمة فيه 30 شجرة متاع أرنج كبير وفيه برتقان ورمان وكل شيء طالبين في المترو 50 دينار.
0: بيه.
1: للأمانة لهنا يسموا فينا مع أنا كنت حديت ما طلبني حتى واحد عليه النمر هذا فهمتني بيه. وعنا دار في فندق جديد الكل في الكل فيها 154 متر 54 وحدهم هما لسخين بعضهم ما تنجم نبيعوا استوديو صغير 54 وحدهم و100 وحدها فيها وسطية فيها وسطية فيها حانوت صغير وفيها زوز ديار يعني دار بلوطانية مسبوبة ومسكونة والدار فوقانية كيف كيف مسبوبة ومسكونة وأما فيها يعني اللي يحب الإنسان اللي مش يسكن يحب يصلح ولا إذا كان يحب يسكن هكاك يسكن يحب يصلح ويريقل كيف كيف زاد
2: هذه ما فيها شهادة ملكية نذكر لك
1: لا لا فيها شهادة ملكية فيها تويتر فهمتني
2: فيها شهادة ملكية
1: اي فيها امورها واضح الاثنين فيهم اللي حكيت لك عليهم معقد يعني فهمتني اللي في
0: عقد ولا شهادة ملكية عبد القادر
1: لا لا فيها عقد للأمان
0: ما فماش شهادة ملكية
2: أما اللي في عقد الدار ولا الأرض الساعة
1: الأرض
2: والدار نتاع فندق جديد فيها شهادة ملكية
1: فيها شهادة ملكية
2: مش على ملك الأجانب هذه نذكر وقت قلت
1: لا ماهيش على ملك الأجانب لا
0: أنت سألت على ملك الأجانب ولا لا وهو قال لك لا نفس الرفلكس نفس
2: الرفلكس ما يتبدلش
0: هذا هو لا أنا اللي نتفكروا في الأرض الأولانية هو اللي كونه قلنا غالية شوية 50 دينار وكي قلت موجود فيها رنج وغيره قلنا الفيلم هذبة مدامي داخل المنطقة نتاع التاية العمرانية ما عادش نحكيه على الأجار بالعكس تولي إشكالية في تنحيتهم باش نقسمه
1: لا هو خاطرها سامحني هي ريت على الارض هذه دايره بها ديار جايه في وسط حي السكني كلها ديار
0: متفاهمين عبد القادر ما سمعتنيش مليح قلت لك باش نحي الجر باش نبني وقتها تقول لي فما مصروف وفما رخصه يلزم تتاخذ من وزاره البيئه وغيره وغيره وغيره دونك 50 دينار ظهرت لنا غاليه شويه وقتها
2: ممكن للعباد اللي باش تشري معناتها نيغوسي وكا اسمع
1: اي نيغوسي نورمال عادي ما فهمش حتى اشكاليه
2: اسمع تقريبا 80 مليون انت لهنا الحكي الكل تطلع زيد شوف معناتها قول راني مش نطيح واللي قابل باش يتناقش معايا مرحبا به
1: الله يبارك
2: 190 190 195 تقريبا
0: 179 مليون
2: صحيت اللي براسي قاعد نحسب راني لا غلط
0: بعيد برشا فما 40 مليون دو ديفيرونس
2: بلا مش راه
0: الدار بقداش اخويا عبد القادر
1: نعم
0: الدار بقداش
2: قداش
1: الدار الاستوديو وحده اعطونا فيه 30 ما بعناش احنا طالبين 50 هو 54 متر والدار طالبين فيها 120 ويعني النجم اللي مش يحب ياخوها الكل مع بعضها نتفاهموا نعملوا الصم ونتفاهموا
2: هم فوق بعضهم استوديو فوق الدار ولا بجنب
1: لا بجنب الدار اما الدار الزوز اللي مبنيين فوق بعضهم بالضبط
0: فهمتك معناها 120 مليون للدار
2: و50 مليون للاستوديو
1: فوالا
0: واضح مشكور جدا سي عبد القادر نمرو التليفون خويا
1: 94
0: ايوا
1: 029 269
0: 269 شكرا على الاتصال يعطيك الصحة
2: مرحبا
0: يا نمشيو نختموا مع خونا منير سيمونين
3: الو عسلامة سيدي مرحبا بك عايشك شكرا عايشك مرحبا سي فوز سيدي عندنا 502 متر في جوارة
0: ايوا
3: بالتحديد بحث جامع الحكمة بحث جامع الحكمة لا لا لا في جوارة
2: حوم جوارة
3: حوم جوارة
0: قريب جامع الحكمة هكا
3: جامع الحكمة في واد غنيم بالضبط
2: واد غنيم ايوا خاطر في الواد الداخلك جديد هذاك
3: جامع الحكمة جديدة
2: إيه نتعديوا على أبو حسين أقرب يولي تدخل على يدك اليمين
3: مقابل لافاج النابلي
2: تدخل على أبو حسين تدخل على يدك اليمين ولا الجامع غاديك بحث الجامع بالضبط
3: بحث الجامع بالضبط
2: ما فاش هذا ملكية منيرة
3: في شهادة ملكية ومور ومريقلة في 502 متر 1000 دينار المتر مليون. قابل النقاش مليون قابل النقاش
0: باي اوتوريزير بلس دو غادي
2: ميلاد
3: والله ار بلس دو ار بلس دو اوتوريزير بلس دو حل على زوز واجهات دو فساد
2: كوا
3: دو فساد دو فساد
0: نمرو تليفون سيموني راي
3: 98 502 616
0: قل لي الكياس اللي قدام قداش كبروا
3: كبير برشا كبير برشا يمكن هكاك شارع كبير اللي تعدى مقابل اللافاج يتعدى طول هذاك
2: 12 بعد اللي يتفرع يولي صغير شويه يدخل ملول كبير بعد اللي توفى فما كازان قوي الحانوت
0: الاوتريه تدخل من بعد القهوه الجديده اللي حلت من غادي من قدام اللافاج
2: قبل قبل
3: اي نعم اي نعم اي نعم مقابل مقابل اللافاج
0: سوبريت ولا القهوه
2: هذيك كبير الكياس بعد اللي يمشي صغار بعد العطريه يولي صغير شويه
0: صحيح
3: لا من بعد العطرية فما شارع آخر أكبر شوية
0: شارع أي آخر ولا تولي أي يتفرع على اليمين يرجعك حتى لوراء
2: أي ولي في البوال ندوز ما عادش في البوال كبير أي
3: دوز أي كبير
0: لا لا باهية باهية البقعة منير باهية تعمل 66 كيف البلايصة غاية شكرا على الاتصال خويا منير
3: شكرا
0: احنا تو ماضي ساعة 52 دقيقة وقيت باش نعطيكم الركاب بالنسبة لليوم
4: نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي
5: مع خالد التومي
4: على جوهرة اف ان تي في شوف اسمع واتمتع
5: واتمتع
0: الركاب بالنسبة للسبت 8 ماي 2026 15 ذو القعدة 1447 للهجرة بخلاف سي مراد بن سالم اللي مشكور جدا اعطانا جي 6-7 سكوبات معناها تجي تحسب ضيع الحساب أكيد زملائنا في الويب وفي الديجيتال تو يوفيكم
2: يشدنا الباساج الجاي
0: معناها بالتفاصيل حكينا على الملعب الأولمبي حكينا على القاعة الأولمبية حكينا على المسرح حكينا على البيسي حكينا على مثال التهيئة العمرانية حكينا على
2: معروف
0: حكينا على حمام معروف معناها عملنا دورة
2: 32 ألف كرسي مع 10,000
0: 35 ألف كرسي
2: 35
0: ألف كرسي في الملعب
2: اللي أخذنا لا يعطي الصحة على سعة البال والحق والمعلومات العامة
0: الحاجة اللي حيرتني أنا هي القاعة الأولمبية معناها انفستيسمون بسبعة مليون دينار الأشغال ستطول والجمعيات اللي مستنسة حتى تترانى معناها اللي نحكي على الصناف الصغرى نحكي على الصناف الشبان
2: ثم سهلا تحيي العوينة
0: مش كيف كيف
2: كيف كيف مش كيف كيف ما وقتي فما سالة نتاع حيلة وينها فما سالة نتاع سويس هذا كيف كيف الزوز هذا هما نتاع الإيطالي نجموا يترانيو فهم مبدئيا الوقتين اللي نتحضر السالة
0: واضح
2: أما اللي عجبني في تدخل سي مراد هو اللي مقابلنا بالحق بالحق اللي هي بالرسمي فرصة كبيرة وسورتو معناتها عطا الحل الستيك اللي معناتها ينجموا يخرجوا لبرا مش بالضرورة باش يدخلوا لهنا
0: فما بيرت جماعة ستيك يعرفوها ليزانجينيور اي فما اون بيرت على قد ما تبعد على قد ما تضيع في البيسونس
2: ما كيمشي حسبوها لان مشي يشري قداش تكلف له كي يشري البرا قداش
0: ما لا على خاطر اذا كان مشي ياخذ 5000 متر وهوني ايش قد؟ قد شي
2: اي جوستومون 5000 خاطر
0: قداش باش يشريوها خاطر المترو غالي
2: ومن عند شكون؟
0: اكزاكتلي
2: بالضبط
0: اي سيتي تعديت معنا مدام هالة عندها ان ابارتمون اس بلس 3 في الغرابي موجود في السانكيام ايتاج معاه باركينج سوسول في 127 متر جهه بلديه الغرابي طالبه فيه 370 الف دينار شهاده الملكيه موجوده 29 144 807 خونا صابر عنده ارض في الرجيش في المهديه تبعد 500 متر على البحر في 326 متر طالب 570 دينار في المترو 27 95 62 24 سي محمد عنده أرض في 2576 متر تيتري في الغرابي راه معمل الخام على اليسار
2: شارع الكرارتس
0: اي حومة الكرارت 350 دينار المتر 27 26 08 19 سي طيب يهزنا للثريات وين عنده 802 متر مقسومين على ترولو 301 224 و 277 طريق ما تمر على 350 دينار كيف كيف المترو شهادة الملكية موجودة زوز مع بعضهم واحدة وحدها 53 25 95 64 ماجدة عندها أرض فيها 4000 متر فيها فيلا 210 S plus 4 210 متر بتبيعة مع استوديو 56 متر 22 زيتونة فما سفرجر رمان موجودة في السيجومي على الطريق الرئيسية نتاع السيجومي كيس برانسيبال اذا كان تحبوا. شهاده الملكيه موجوده طالبه مليار و300 الف دينار 20 17 27 87 70. نعاود الرقم 20 17 87 70. سي فتحي عنده 240 متر في ثريات كذلك طريق معتمر بحث المستوصف فيها أربعة طلب فيها 400 دينار المتر وتحل على دو فوا. شهادة الملكية موجودة 54 188 722. سي عبد القادر يهزنا للمهذبة ولاية نابل 3512 متر السكني على 50 دينار المتر فيها عقود ودار في فندق جديد مقسوم على اثنين 100 متر والدار 54 متر والاستوديو شهادة الملكية موجودة استوديو 50 ألف دينار والدار 120 ألف دينار 94 029 269. وختمنا مع خونا منير اللي عنده 502 متر في واد غنيم بحث جامع الحكمة شهادة الملكية موجودة طالب 1,000,000 في المتر لو يعمل الكوان 98 502 616. المليون صفر جمري قال لك هيك ولا غالي؟
2: لا غالي. لا غالي
0: غالي شوية.
2: لا غالي
0: 600 800.
2: صحيت 600 نمشي معاك حتى 800 ما توصلش على خاطر ديجا في الحومه
0: لودو كوان
2: على خاطر البلاصه مينا جاي ونضيفه وباهيه اما الحقيقه
0: والكيس باهره مازال ما تهلكش هذاك
2: مازال جديد مازال كيما دوب الكلاس
0: اسمع الاقتراح نعملوا نشره الكياسات
2: اي ولا
0: انا والمهلوك وانا مش مهلوك مع النشره الجويه
2: يطلع الاسوام ويهبط الاسوام
0: برشا
2: اه بيان سور مانا مانا مانا
0: حميده تساهم معنا في نشره الكياسات من مستعملي الطريق انت وجيان تساهم معنا ولا
2: او سورتو جيان عندي سعادة
0: مال تعرف انا هم الكياسات المهلوكين وانا هم الكياسات اللي مش مهلوكين غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد من اوتوموتو كالعادة من نص النهار الماضي ساعتين على جوهرة فيم على جوهرة تي في. شكر كبير برشا لكامل الفريق اللي كان معنا من ماضي ساعتين. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. دوما باي
2: سلام.

0: جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
1: متابعين جوهرة فام، متابعين جوهرة شو سبيسيالمون، معكم الفنان محمد فاضل. باش نكون معكم ان شاء الله يوم السبت من 6 نتاع العشية ل 8. كونوا في الاستماع، برشا لايف.
2: العالم يحكي عليك، العالم يحكي عليك، وانا ما يوفد لاني باللي نحكي عليك.
3: معكم أنا عمر العابد، استناونا في جوهرة شو نهار السبت العشية، استناوني إن شاء الله فما برشا جديد وحاجة مزيانة برشا.
4: أنا الفنان معز الشباب، سموني إن شاء الله على جوهرة إف إم من 6 ل 8 بجوهرة شو مع قاضي خليل.
5: استنوني في برنامج جوهرة شو يوم السبت 6 بلا العشية إن شاء الله، برشا مفاجآت.
0: شوف اسمع واتمتع. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
6: برعاية مع أريدو الألفين، يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعاب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
7: هذه ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. نبداو بالربطة الثانية بعد التشويق البارح في مقابلة المجموعة الأولى، تعادل المثير لأمل حمام سوسة مع سكاك الحديد الصفاقسي في استاد بوعلي الأحوار هدفين مقابل هدفين، بعد ما كان حمام سوسة متأخر هدفين مقابل صفر، سجل زوز أهداف في الوقت البديل وسيناريو كان جنوني في استاد بوعلي الأحوار. يبقي على الأمال متاع أمل حمام سوسة. كوكب عقارب تعادل مع نادي حمام لمف صفر مقابل صفر، هذا ما يخلي زوز فرق حمام سوسة ونادي حمام لنف في المركز الأول عندهم 50 نقطة، والجولة الأخرى نادي حمام لنف باش يستقبل حمام سوسة في حمام لنف. فرضية الصعود في المجموعة الأولى حسب الفصل 22، حمام سوسة عندها زوز فرضيات باش تطلع للرابطة الأولى، إما تربح أو تتعادل، بينما نادي حمام لنف عندها فرضية وحيدة للصعود هي الفوز على ضيفتها أمل حمام سوسة. ونذكر في المجموعة هذه البارح منزل بورقيبة واتحاد بوسالم رسميا يغادروا الرابطة الثانية.

0: في اتجاه الرابطة الثالثة مستوى أول. التشويق متواصل اليوم في المجموعة الثانية، المقابلات كل انطلاقا من الأربعة متاع العشية. في الحقيقة فما برشا مقابلات، خاصة النيفو طالع فيهم برشا والتشويق فيهم برشا، كما القمة اليوم المنتظرة بالملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. ساقيت الدير الأولى 52 نقطة على بعد نقطة من ستايدا، الثانية اللي عندها 51 نقطة. ستايدا اليوم هي اللي تستقبل في استادها بحضور 6000 متفرج، والمقابلة هذه يزفر الحكم أمير لوسيف. بقيت المقابلات جمعية أريانا خوف القفصة قبل زفرة خليل هرمي، نادي القربي نسر جلمة الحكم أمير العيادي، جندوب الرياضية سبورتينغ المكنين نزار اليحيى، قصور سيف القلعة الرياضية نبيل الهمادي، أولمبيك سيدي بوزيد تلعب ضد بوحجلة مالك ماشا، هلال الرديف مستقبل القسرين وائل المصباحي. وفي المجموعة هذه نذكر أولمبيك سيدي بوزيد كان نزل للرابطة الثالثة مستوى أول. نحكيو على الرابطة الأولى بما أنه مقابلات يتلعبوا غدوة الدفعة الأولى، ما فماش برشا وقت للراحة. غدوة مع الأربعة متاع العشية الدفعة الأولى من الجولة 28 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نذكر ثلاثة جولات يفصلون على نهاية الموسم خاصة في البطولة. القمة في ملعب حمادي العقربي ببيراتس النادي الإفريقي الملعب التونسي، مقابلة زفر النضال بالطيف، أمير لوسيف باش يكون في الفار، المقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الدوري والكأس القطرية الأولى. سي اس اس تلعب ضد الأولمبي البيجي، مقابلة زفر سيف الورتاني، مقابلة باش يكون فيها في الفار مجدي بلاغه، مستقبل جيبس الشبيبه القيروانيه وليد المنصري هو الحكم، وخليل الجري باش يكون في الفار، واتحاد بن قردان يستضيف مستقبل سليمان، مقابله زفره باديس بن صالح وحسني النيلي باش يكون في الفار. بعد غدوة كيف كيف الأربعة أمتاع العشرين أنظار الكل باش تتجه إلى استاد الشيد لزويتن، دونك غدوة الأنظار باش تتجه الملعب حمادي العقربي بيرادس قمة الأفريقي والبقلاوة، وبعد غدوة القمة الكبيرة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، خاصة الترجي اللي تهمه النتيجة كيف وكيف الأفريقي اللي تنافسوا على اللقب متاع البطولة. مقابلة العمران ولا ترجي زفرة محرز الماكي في الفار باش يكون هيثم جيرات، في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي بي مستقبل مرسى مقابلة زفرة العجنقي خالد جويدر باش يكون في الفار، في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير الاتحاد المونستيري نجم المتلوي مقابل زفر الصادق السامي امير العيادي في الفار، والترجي جرجيس يستضيف النجم الساحلي اشرف الحركاتي، زفر المقابله هذه في الفار باش يكون ايمن النصر. الترتيب قبل ثلاثة جولات من نهاية السباق في البطولة، التشويق على أشد وخاصة في أعلى الترتيب. النادي الإفريقي الأول عنده 59 نقطة على بعد زوز نقاط من الترجي اللي عندها 57 نقطة، والسي اس اس الثالثة ب 53 نقطة، بينما في أسفل الترتيب تشويق كبير من المركز 13 خاصة منطقة الأخطر، الأولمبي البيجي 28 نقطة، الشبيبة القيروانية 24 نقطة، سليمان 21 نقطة، ومستقبل جابس 18 نقطة، ورسميا تغادر الرابطة المحترفة الأولى. باسكيت النادي الافريقي يلعب اليوم مقابلة الجولة الخامسة في البال اللي دور في العاصمة المغربية الرباط، ماتش اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية باش يكون ضد الفتح الرباطي المغربي اللي يلعب على أرضية ميدان وقدام جمهور، ولكن جماهير النادي الافريقي نذكر حاضرة بأعداد غفيرة وغفيرة جدا، تقريبا فما 4000 مشجع من جماهير الافريقي اللي قاعدين يعملوا في شو كبير في المغرب. نذكر الافريقي ديجا ضمن التواجد في النهائيات بعد 4 انتصارات متتالية، الاوبجيكتيف هو صدارة المجموعة هذه ومرحلة مؤتمر الصحراء، دونك فوز نذكر على دكار السينيغالي 85-79، على الأهلي المصري 69-68، على شباب أبيجون إيفواري 79-74، والبارح على مكتاون النيجيري 86-77. اليوم قمة ضد الفتح الرباطي المغربي باش تكون منقولة في المباشر على قناة نسمة جديدة. في الفولي دور ربع نهائي كأس تونس نذكر البارح اتحاد النقل بصفاقس كان خسر قدام ليتوال 3 اشواط مقابل 0. اليوم بقيت المقابلات في اللحظات هذه مباراة السي اس اس الأولمبي الإقليبي الأربعة مولدية بوسالم سعودية سيدي بوسعيد، إلغاء لقاء الترجي الرياضي التونسي وجمعية اتصالات صفاقس بعد انسحاب اتصالات صفاقس، وبالتالي تأهل الترجي للدور النصف النهائي. مع الفولي اليوم انطلاقا من الأربعة في قصر الرياضة بالمنزه قمة ونهائي كأس تونس كبريات، النادي النسائي بكارتاج يواجه النادي الرياضي صفاقس. نحكي وهون ثم نهائي كأس تونس، الترجي الرياضي التونسي كان فاز البارح على مضيف اتحاد منزل تميم 38-22، اليوم هيتلعبوا بقية المقابلات، ما ثلاثة في صالة حمام سوسة، ليتوال تلعب ضد نسرة بلبا، كيف كيف في نفس توقيت جمال تستضيف بني خيار، انطلاقا من الأربعة اتحاد جرمدة ساقيت الزيت، سبورتينغ المكنين مكارم المهدية، الخمسة اتحاد صيادة النادي الإفريقي، جمعية الحمامات تلعب ضد هيبون، وقصور السيف تلعب ضد الملعب التونسي. الحكم التونسي هيثم جيرات باش يكون حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف نهار 16 ماي بين الزمالك واتحاد العاصمه، مقابله اللي تتلعب في استاد القاهره الدولي واللي زفرها الحكم الرئيسي هو بيرا تشو من الجابون. الذهاب نذكر يتلعب السبت الجاي 9 ماي بقياده الموريتاني، زفر الماتش هذا دحان بيدا وفي الفار باش يكون الغاني دانييل لاريا. أهم الماتشات في الأوروبا اليوم في البريمير ليج، انطلاقا من 5:30 أرسنال تلعب ضد فولهام، في الليغا 3:40 فالنس تلعب ضد أتلتيكو مدريد، 8 أوساسونا برشلونة، في فرنسا 4 البي إس جي تلعب ضد لوريون فريق منتصر الطالبي، و8 ودرج نيس فريق علي العابدي يلعب ضد لونس. هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. موعد الرياضي الجاي باش يكون أبارتير من 4 في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لمن.
1: C'était Genre Sport. Genre Sport avec l'équipe Sport.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
2: SMS على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Zen. Weekend Zen. Weekend Zen.
1: ساعتين 11 دقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رانديفو جديد من الويكاند زين بتاريخ السبت 2 ماي 2026. أوفيسيالمون الويكاند بدأ للناس اللي خدمت الحصة الصباحية متاع نهار السبت، دونك أوفيسيالمون نبداو في مود ديكونتراكتي على جوهرة فام في الويكاند زين من توا حتى للأربعة متاع العشية. رافقكم إن شاء الله بالأخبار باللي بون بلون بالمتابعات الثقافية باش نجمو تعبيو الويكاند متاعكم بيان سور بالأحداث اللي موجودة في بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل وإن شاء الله رفقتكم طيبة مع ليكيب من توا حتى للأربعة. جهة نرحومة في الإخراج التقني، أهلا وسهلا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، مرحبا وسنة مهني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: كانزن
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي.

الناس تواصلنا على ساعتين وستة وعشرين دقيقة في الويكاند زين. مرحبا بكم الناس الكل. أولى متابعتنا بشكون فيها تركيز كبير برشا على الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. وأكيد أنتم كمتابعين لأخبار السوشيال ميديا أكيد عرضكم التصاور اللي فيهم إقبال كبير وكبير جدا من عند التوينسا على مختلف الأيام ومخفي مختلف الأوقات زادة بالنسبة لمعرض تونس الدولي للكتاب. للناس اللي ما زالت ما عندهاش بروغرام اليوم العشية، شنو ينجم يكون البروغرام متاحة بالنسبة للويكاند، خصوصا أنه اليوم بالذات السبت 2 ماي فما عدد كبير من الأنشطة موجهة للأطفال والشباب. دونك باش تلقاو العروض المسرحية، ما آخر عرض لمحالة باش يكون في الخمسة متاع العشية إن شاء الله تخلتوا عليه، ما ثلاثة ونص باش يكون عرض مسرحي من تقديم دار الثقافة بجلمة، الأربعة ونص عرض مسرحي من تقديم دار الثقافة ببرد، وكنقولوا دار الثقافة يعني الأعضاء الناشطين في نوادي المسرح اللي تابعة دور الثقافة هذية. الخمسة دونك كورال من تقديم دار الثقافة ببرد، وزادة ألعاب الفيديو موجودة في عديد الورشات على هامش مش المهرجان، والله هو كينو مهرجان معرض تونس الدولي للكتاب بيان سور، فضاء السينما زادة ناشط طيلة نهار كامل. واليوم العشية من مجموعة الأفلام اللي تنجموا تتفرجوا فيها فيلم يساري مين المخرج مطيع الدريدي اللي هو من إنتاج 2019، فيلم خلينا هكا خير للمخرج مهدي البرساوي من إنتاج 2016، الفيلم الروائي القصير حجر لاند للمخرج سامي فعور من إنتاج المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاج، وفيلم لو ليفر ماجيك للمخرج عبد العزيز الحفظاوي من إنتاج 2017. للي ما يحبوش السينما وما يحبوش مثال المسرح عندهم فرصة أنهم يعيشوا في أجواء الورشات التكوينية للرسم، وانطلاقا من الساعتين يعني عندها نصيف ساعة من اللي بدأت ورشة في الفنون التشكيلية، وفما زادة الجيمينج، وتعرفوا أن صغيرات اليوم ياسر مغرومين بألعاب الفيديو ممكن تجلبهم أكثر من أي حاجة أخرى. هذيك علاش عروض التكنولوجيا الموجهة للأطفال باش تلقاوها أنواع وأشكال، باش تلقاو التيناس، باش تلقاو ستارت اب دي ام، باش تلقاو زادة ستارت اب فيجا بوك، دونك تنجموا تتعرفوا عليهم وتنجموا تشاركوا في مختلف الورشات هذية على إيقاع الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. وللتذكير أنه الويكاند هذية هو فرصتكم إذا ما مشيتوش للمعرض، على خاطر غدوة بحول الله لحد 3 ماي هو اليوم الختامي للمعرض، وبعد شوية باش نعطيكم زادة فكرة على الأجواء اللي أكيد باش تكون تخي سبيسيال بما أنه اليوم الختامي وشنو فيه البرنامج العام. التفاصيل كل تلقاها معنا بعد شوية.

شوق من عند فهد عمامي. وصلنا لساعتين و44 دقيقة في الويكاند زين ومكملين الحديث وآخر متابعتنا باش نكونوا قايت هذايا مع معرض تونس الدولي للكتاب كما أشرنا غدوة بحول الله غدوة لحد 3 ماي باش يكون اليوم الختامي والبرنامج باش يكون ثقافي فني بامتياز بما أنه أندونيسيا هي ضيفة الشرف في المهرجان المرة الثانية نعاود نقول مهرجان في المعرض هذايا اللي هو على وقع مهرجان بالفعل في تونس هذيك عليش غدوة أبغتيغ من 5 متاع العشية إن شاء الله باش تنطلق العروض الفنية التقليدية اللي باش تكون من خلال لوحات راقصة من أندونيسيا وتقديم لثراء التراث الموسيقي الأندونيسي. الأطفال غدوة الصغيرات زاد عندهم موعد مع قراءة مختارة من قصص الفولكلور الأندونيسي في فضاء تفاعلي يسمح للأطفال هذوما أنهم يتعرفوا على ثقافة متنوعة غير الثقافة التونسية والحضارة التونسية بطبيعة في فضاء تفاعلي بامتياز. والخمسة ونص متاع العشية غدوة يزدل الستار رسميا على فعاليات المعرض من خلال اختتام رسمي للبرنامج بجناح أندونيسيا وهذا لتأكيد البعد الثقافي الدولي اللي يميز الدورة هذه من خلال مشاركة أندونيسيا المشاركة الشرفية لها في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. دونك فرصتكم بين اليوم وغدوة إنكم تاخذوا زيتكم وزويتكم من مختلف دور النشر اللي موجودة غديكا اللي عندهم بطبيعة يقدموا في المنتوجات متاعهم في الكتب اللي قاموا وتكفلوا بتقديمها وإنتاجها للقارئ وهذه فرصة باش تتمتعوا زادة حتى بتخفيضات تكون متميزة جدا في الأيام الأخيرة من معرض تونس الدولي للكتاب تنجم توصل حتى لأكثر من 50%. وبالطريقة هذه احنا نقولوا زادة مع المتابعات متاعنا الخاصة بمعرض تونس الدولي للكتاب نيزدل الستار على المتابعات هذه اللي انطلقت من 23 أفريل باش تواصل بحول الله المعرض حتى 3 ماي 2026. مشوارنا باش تواصل توت سويت بالموسيقى في الانتظار بعد شوية دونك بعد على رأس الساعة بعد 15-14 دقيقة بالضبط كل موعد مع قسم الأخبار في تقديم موجز لآخر الأخبار اللي من خلاله نكونوا على علم بآخر المستجدات في تونس والعالم.

0: Vendetta présente Cosa Nostra.
1: Salut, bien c'est

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اللين إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: ستة ودقيقتين مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور غدوة بعد غدوة باش يكون الموعد مع مقابلة الجولة 28 في بطولة رابطة المحترفة الأولى الماتشات الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية ما عادش برشا جولات في البطولة ثلاثة جولات الأخيرة دونك غدوة في البروجرام القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى ملعب حمادي العقربي برادس لقاء الدربي بين النادي الإفريقي الملعب التونسي مقابلة لزفرها نضال بالطيف أمير الوصيف باش يكون في الفار والمقابلة باش تكون تلفزي على قناة الدوري وكأس القطرية الأولى حمزة الخضراوي باش يكون أبرز غياب من جانب النادي الإفريقي في ملعب الطيب المهيري بسباق السي اس اس الأولمبي البيجي مقابلة إزافرة سيف الورتاني في الفار باش يكون مجدي بلاغة مستقبل جابس يستضيف الشبيبة القيروانية مقابلة إزافرة وليد المنصري خليل الجري باش يكون في الفار واتحاد بن قردان مستقبل سليمان مقابلة إزافرة بديس بن صالح حسني النايلي باش يكون في الفار مستقبل سليمان تحول اليوم بالطيارة من تونس إلى جربة لمواجهة اتحاد بن قردان غدوة الدفعة الأولى بعد غدوة الدفعة الثانية الأنظار باش تتجه بعد غدوة لمقابلة عنوانها الصدارة بين الإفريقي والترجي عن بعد في الجولة هذه في انتظار الدربي في الجولة المقبلة الإفريقي تلعب غدوة ضد البقلاوة الإسبرانس تلعب بعد غدوة ضد شبيبة العمران في استاد شاد لزويت المقابلة زفرة محرز الماكي في الفار باش يكون هيثم جيرات مقابلة باش تكون تلفزي على قناة الدوري وكأس القطرية الأولى في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت السيابي تلعب ضد مستقبل مرسى مقابلة زفرة وائل العجنقي خالد بويدر باش يكون في الفار في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري نجم المتلوي مقابل زفره صادق السالمي امير العيادي باش يكون في الفار ترجي جرجيس يستضيف النجم رياض الساحلي مقابل زفره اشرف الحركاتي وفي الفار باش يكون ايمن نصري الترتيب قبل ثلاثة جولات من نهاية السباق في البطولة النادي الإفريقي الأول عنده 59 نقطة على بعد زوز نقاط من الإسبرانس اللي عندها 57 نقطة ثم السي اس اس في المرتبة الثالثة عندها 53 نقطة بينما في أسفل الترتيب خاصة من المركز 13 يبدأ الخطر الأولمبي البيجي في المركز 13 كما قلت عندها 28 نقطة ثم الشبيبة القيروانية مركز 14 برصيد 24 نقطة سليمان في المركز 15 برصيد 21 نقطة ومستقبل جابس ب 18 نقطة رسميا تغادر إلى الرابطة الثانية في انتظار معرفة زوز فرق اللي بشي يغادروا مع مستقبل جابس إلى الرابطة الثانية مادام حكينا على الرابطة الأولى والفرق اللي نزلت من الرابطة الأولى للرابطة الثانية في الرابطة الثانية تشويق متواصل دونك في اللحظات هذه نهاية مباراة الملعب الجبسي وتقدم ساقية الدير على نتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين مع إهدار الصيدة لركلة جزاء في الدقيقة 89 كان ضيعها لمجد عامر مع ورقة حمراء لتقدم ساقية

0: تدير تحصل عليها حمدي السلامي. بقيت النتائج: هلال رديف فازت على مستقبل القصرين هدف مقابل صفر، جندوب الرياضية ربحت المكنين واحد بلاش، أريانا تعادلت مع قوف القفصة هدف مقابل هدف، النادي القربي فاز على نسر جلمة هدف مقابل صفر، اتحاد قصور السيف خسر قدام القلعة الرياضية هدفين مقابل هدف، وأولمبيك سيدي بوزيد خسر قدام أمل بوشمة بنتيجة هدفين مقابل صفر. هذا ما يأجل الحسم بالنسبة للصعود المباشر للرابطة الأولى إلى الجولة المقبلة. تقدم سقيت الدير بالتعادل متاع اليوم عنده 53 نقطة، الملعب الجابسي صاحب المركز الثاني عنده 52 نقطة في انتظار الاعتراض اللي كان تقدم به فريق الملعب الجابسي على مشاركة لاعب مستقبل القصرين، منتظر يتم النظر في الاعتراض هذا في الأسبوع المقبل. ذكر البارح التشويق كان حاضر في مقابلات الجولة الأولى، خاصة التعادل المثير لأمل حمام سوسة مع سكاك الحديد الصفاقسي هدفين مقابل هدفين. في الوقت البديل أمل سجل زوز أهداف ويبقي على الأمل من أجل الصعود مباشرة إلى الرابطة الأولى. قرقنة تعادلت مع حمام لمف صفر مقابل صفر، هذا ما يخلي زوز فرق حمام سوسة وحمام لمف لولانين عندهم 50 نقطة. فرضيات الصعود في المجموعة هذه حسب الفصل 22، حمام سوسة عندها زوز فرضيات باش تطلع على الرابطة الأولى، إما تربح وإلا تتعادل، بينما حمام لمف عندها فرضية وحيدة للصعود هي الفوز فقط في المقابلة اللي باش تكون حاسمة واللي حمام لمف باش يستقبل من خلالها أمل حمام سوسة في الجولة الأخيرة. ونذكر في البول هذه نزول كل من منزل بورقيبة وبوسالم للرابطة الثالثة مستوى أول. نحكيوا باسكيت، النادي الافريقي يلعب في اللحظات هذه مباراة الجولة الخامسة في البال اللي دور في العاصمة المغربية الرباط. الماتش مازال كيف بدا ضد الفتح الرباطي. نذكر الافريقي حقق نتائج ايجابية منها 4 انتصارات على التوالي، يسعى للتأكيد والفوز الخامس يكون على التوالي في دورة مؤتمر الصحراء في الرباط. دونك نذكر فوز على دكار السنغالي، ثم فوز على الاهلي المصري، ثم فوز على شباب ابيجان، واخرها البارح الفوز على ماكتاون النيجيري بنتيجة 86 مقابل 77 مقابل. هذه نجم تابعوها على قناة نسمة جديدة. في الفولي الدور الربعنائي لمسابقة كأس تونس، اتحاد النقل الصفاقسي كان البارح خسر قدام ليتوال 3 أشواط مقابل صفر، اليوم سي اس اس ربح الأولمبي الإقليمي 3 أشواط مقابل شوط. مقابلة قاعدة تلعب توا بين مولدية بوسالم سعيدية سيدي بوسعيد مع إلغاء لقاء الترجي الرياضي التونسي وجمعية اتصالات صفاقس بعد انسحاب اتصالات صفاقس، وبالتالي تأهل لسبيرونس للدور نصف النهائي. بينما في السيدات، النادي النسائي بكارتاج هو اللي توج باللقب على حساب السي اس اس بعد الفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. في كرة اليد ثم نهائي كأس تونس، بعد فوز الاسبيرانس البارح على مضيفه اتحاد منزل تميم 38 مقابل 22، ليتوال اليوم في صالة حمام سوسة فازت على نسرة بولبا 29 مقابل 22، أيضا بالنتائج جمال خسرت مع بني خيار 26 مقابل 38. بقية المقابلات قاعدين يتلعبوا: اتحاد صياد النادي الإفريقي، جرمدة سقيت الزيت، المكنين المهدية، الحمامات تلعب ضد هيبون، وقصور السيف تلعب ضد الملعب التونسي. الحكم التونسي هيثم جيرات باش يكون حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف، المقابله اللي تتلعب نهار 16 ماي بين الزمالك واتحاد العاصمه الجزائري، مقابله اللي باش يكون فيها الحكم الرئيسي هو الجابوني بيير اتشو. نذكر الذهاب باش يتلعب نهار 9 ماي بقياده الحكم الموريتاني دحام بيضاء، في الفار باش يكون الغاني دانييل لاريا، وكما قلت هيثم جيرات باش يكون حاضر في ماتش الرتور في غرفه الفار. أهم النتائج في الأوروب، في البريمير ليج مقابلة فيها برشا تشويق تتلعب حاليا بين أرسنال فونهام، التقدم الأرسنال في 32 دقيقة لعب. في الليغا فالنس كانت خسرت قدام أتلتيكو مدريد هدفين مقابل صفر، 8 متاع ليل أوساسونا تلعب ضد برشلونة. في الدوري الفرنسي البي اس جي تعادل بكري شوية مع لوريون 2-2، منتصر الطالبي لعبنا الدولي يعتبر من أحسن العناصر اللي كانت حاضرة في المقابلة، خذا تنقيد 7.4 من أحسن الملاعبية و8 نيس فريق علي العابدي يواجه لانس. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: ادوس.
1: تابعوا كل جديد مع جوهر اف ام عاصي الحلال.
2: اسمعوا كل جديد مستمعين اذاعه جوهر اف ام. حسين الجسمي.
3: اسمعوا كل جديد وكل اخباري على جوهر اف ام بتونس. نجوى كرم.
4: اسمعوا كل جديد وعرفوا كل أخباري على جوهر أفهم أبو.
5: لما شفت قلبي دق تلت دقات والطبلة دخلت لعب قوة دماغي
6: حقا. إن شاء الله استنوا وقت جديدة وتابعونا على راديو جوهرة.
5: العب يلا ما تلعب يلا.
7: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهر أفهم. وليد توفيق.
8: حميد الحضري. سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام.
9: بغيت نعيش.
10: تسمعوا كل سبت جوهرة شو مع غير

6:12 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع شوية جديدة معكم أنتم في جوهر شو من توا حتى الثمانية. تسمعونا في كل بلاصة في تونس، خارج أرض الوطن، كيف كيف، بث مباشر على جوهر اف ام تي في. تلقاونا زادة على السيت بتاعنا على www.jawharfm.net وعلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام. تلقاو الأجواء الحلوة هذه، أجواء الموسيقى، أجواء الطرب، الغناء مع النجوم، مع الفنانين، مع الأساتذة والدكاترة. أكيد في كل موعد من جوهر الشو عشية السبت جوا حفالي مع الكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال. اليوم طبق من العيار الثقيل، طبق دسم، حضر روحكم، برشا موسيقى، برشا غناء حلو باش تسمعوها معنا. أكيد باش يكونوا معنا الفنانين والمطربين محمد فاضل، عمر العابد، معز الأسمر، ولد الجنوب، يجينا خصيصا الجوهر اف ام وجوهر تي في اكيد في منوعات جوهر شو، ويحفل الجو مع الاساتذه والموسيقيين المتميزين كالعاده، عبد القادر معاويه والمتالق والمتميز زاده انيس مامي اللي باش نبداو به. مايسترو انيس، اليوم حضرنا هكا غنيه سبيسيال، عندنا قداش الغنيه هذيا نحكيو عليها، نحضروا فيها ليالي الحلميه، ذكريات التسعينات. توت سويت انيس معك.

برافو انيس مامي، يعطيك الصحة. شكرا للاستاذ عبد القادر معاوية زادة في جوهر الشو، دام تميز اغنية فيها برشا ذكريات. فما شكون يقول لنا حيرتونا المواجهة هكا وذكريات التسعينات والزمن الجميل. يعطيك الصحة انيس، ميرسي بوكو، شكرا ليك. شوية أخرى نبداو نستقبلوا ضيوفنا، بما أنكم قارين معنا في جوهر الشو نستقبلوا الموسيقيين المغنيين المطربين. نبداو توت سويت مع الموسيقى ونرجعوا لكم. جوهر الشو.

0: Où est le temps pour te prendre كالميكروجوهرة على 29100 وإلا 76-24-3000 29100 وإلا 76-24-3000
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي
0: جوهرة شو

0: نرجعوا من جديد في جوهر الشو على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم تحياتنا الناس الكل اللي معنا في تونس ولا خارج ارض الوطن. كما قلنا مجموعه كبيره من نجوم الفن والطرب يكونوا حاضرين معنا، وحتى الفن الشعبي عنده بلاصه كبيره في برامجنا. وقت اللي نستقبلوا فنان يجينا من الجنوب، صوت متميز برشا، نجم من نجوم الجنوب التونسي اكيد محفلها سواء في المهرجانات سواء في الافراح والمناسبات. نقول شبار، نقول معز الاسمر، تو هو يقول لي حسين اهلا وسهلا مرحبا.
1: فضلك، مرحبا بك غازي، مرحبا بالكيب الكل، مرحبا بالمستمعين، ومرحبا بكم لايف على جوهر اف ام. وان شاء الله نعديوها شويه مزيانه مع بعض.
0: يعيش باهي. يظهر لي اول ظهور في جوهر اف ام.
1: اول ظهور،
0: اول مره بحضرنا.
1: اول مره ان شاء الله ما تكونش الاخر.
0: لا لا، مش الاخر. مرحبا اخويا، تنورنا اكيد. كما قلنا شبار ولا معز الاسمر؟
1: كيما تحب.
0: شنو حكيت شبار ديما؟
1: شبار انا مو معز شبار، يعني هذه التعريف من البطاقه، تعريف
0: في البطاقه تعريف.
1: اي معز شبار.
0: معز شبار.
1: معز الاسمر ما مشيت شويه في بريد الخدمه، معناها مع جو الليل وكل شيء.
0: ما ربيع الاسمر ومع جو هذاك.
1: اي جو. لا انا مغروم بحسن الاسمر.
0: حسن الاسمر. الله الله. فما جو عدويه معه ولا؟
1: لا الجو الجو هذاك كله نحبه ياسر على الاخر، من ابدان من حسن العدويه لنوصل لعبد الباسط حموده لرضا البحراوي. الجو كله معناه ملم على الاخر معناه.
0: البدايات كيفاش كان؟
1: بدايات كانت كنت عازف ايقاع في فرقه موسيقيه في جربه غادي، اوركسترنا نخدم جو وتري. بشويه بشويه بديت حسيت روحي مكليم في الفرقة نغني ونعزف، فهمت؟ وبديت من غادي، بديت بشوية بشوية لين بديت هكا نسقل منا ونركح منا، وربي جابنا في السواب وإن شاء الله نكملوا.
0: اخترت الجو الشعبي؟ جو
1: لا ما مش اخترت، بحكم الصحيد الجو الطابع نتاعنا والهينك نتاعنا هو اللي فرض، فهمت؟ بينما انا ملم على جميع الانماط الموسيقيه.
0: ممتاز. قداش نجم نقولوا في رصيدك تو غنايه؟ قداش تجربتك؟ قداش من عام؟
1: والله شوف، بالنسبه للتجربه الغنائيه تحكي، التجربه الغنائيه عندي تو 18 سنه هكاك
0: ما شاء الله.
1: اي اما ما شدتني الخدمه في على اللايف وخدمت على فهمت مع الامور البرودكسيون، تو بديت صحيت تو بديت نتحرك وبديت شويه كان بريزوموا، فهمت؟
0: فما شكون يشجع في معز؟ فما شكون واقف مع معز؟ فما اكيب تخدم مع معز ولا معز؟
1: والله بور لو مومون عندي اي عندي شويه عندي صحابي اكيب لا مازال ان شاء الله، اما عندي من لونتوراج صحاب هكا اللي نسمع كلامهم وناخذ نصيحتهم وينصحوني بحاجه باهيه وواقفين معايا، فهمتني؟ امور بامور معناها اميكال صحبه بامور صحبه، اما بامور بروفيسيونيل ما زلت ان شاء الله ربي يسهل.
0: سمعنا اول ما الغنيه اللي اخترت باش تبدا بها جو اللايف على جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في، شنو باش تختار؟
1: باهي ما يسالش. يلا
0: نبدا.

عشقتك عشق غرقان عشقتك عشق غرقان بس الشاطي مطلوبة عشقتك عشق مؤمن.

0: شكرا برافو يعطيك الصحة الله عليك. هكا بدينا بالاجواء الليبية الاجواء القريبة زاد لينا احنا
1: قريبة لينا احنا قريبة
0: باهي في الانتاجات الخاصة معز مجموعة كبيرة من الغنايات الحقيقة وشفناهم حتى على الشين يوتيوب بتاعك. حبيت نسألك على حفلة على غفلة كي نقول لك هكا حفلة على غفلة
1: حفلة على غفلة
0: كيف جيت
1: على غفلة اللي حسيته كتبته حفلة على
0: تكتب
1: لا نحكي على التيتر معناها
0: على التيتر
1: انت جبت في مخي الحكايه تلمينا مع بعضنا تك وي عادل وي تك تك تك تك احنا
0: باهي العمل لشكون معناها على مستوى الالحان
1: التراث كله تيارو تراث كله تراث جربي مستوى التوزيع استديو ايوب ريحان ماستر ساوند الارانجمون ياسر العلوي فهمت و باراليل مع العازف مزود المتميز رمزي المانع فهمت عملنا حاجه هكا قلت لك هبله
0: باش نمشيو نتبعوا حفله على غفله تسويت مع معز الاسمر شبر ضيفنا اليوم في جوهر الشو.
2: Oh, yeah.

0: يلا نرجع معكم ديما في جولة شو هذا معز لس مر سمعناه في زين الوضاح. احنا ما زلنا حتى الثمانية ما زلنا مع الأجواء هذه الجو الحفالي جو التراث بتاعنا جونا نحن زادة جو هكا الحفلات عروساتنا زادة. نرجع معك معز بكري شوية نحكي وقلت لي عندك مع الشعب المصري جو في الشعب المصري.
1: عندي ما عندي ما نحب
0: عندك ما
1: نحبون نحبون
0: نحبون بالبداية
1: عندي دبون معناها من الداخل
0: عندي عروب الأجواء اللي سلمنا عليهم أحلى ناس. يلا معز
1: نعملوا حاجة
0: نعملوا في الشعب المصري نمشي للشعب المصري
1: بيه بيه كفا

بعد شوية ومن بعد تستنى معنا يا الخويا جديدك مؤسسة يا الخيا بيان سور زادة خليكم معنا في الساعة الثانية زادة نستقبل عمر العابد نستقبل محمد فاضل في جوهرة شو على الدنيا ما فيها جوهرة FM TV زادة كيف كيف خليكم معنا.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
7: مرحبا بكم. تفكيك ووفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسل الأموال. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتهدد بإضراب عام مفتوح. وسائل إعلام عبرية تؤكد أن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. كانت هذه العناوين وفي تفاصيل أخبارنا. تمكنت الإدارة والفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكترونية وغسيل الأموال وإيقاف 27 شخصا، وإضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشادت إلى أن وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل مع الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد بأحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد بالأثر إلى تكليف أحد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة. هذا أشارت إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الفدائية بتونس إثر مراجعتها من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو لغيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، وأكدت أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. في أخبارنا العالمية

0: أكدت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر بأن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان، والمؤسسة الأمنية في الكيان تستعد لكل السيناريوهات بشأن إيران، مضيفة أن رئيس الأركان يكثف اتصالاته بقائد القيادة المركزية الأمريكية لتنسيق أي عمليات محتملة. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن الذين يريدون إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالقوة لم يفهموا التفاوض أساساً، وللتفاوض أصوله، وإذا عاد الطرف المقابل إلى هذه الأصول سيتواصل مسار المفاوضات حسب تعبيرها. ختاماً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً، وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيل
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصل هدو على 85 990،
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهر شو

0: زين الوضع معز الأسمر، نرجع معكم من جديد في جوهر الشو. كما قلنا جينا سبيسيالمون من جربة، تحية للناس جربة الكل، والكلمة الشهيرة إيجو قدانا.
1: إيجو قدانا،
0: إيجو قدانا، تحية لكل جربي يسمع فينا سواء في تونس ولا خارج أرض الوطن. حبينا نحكي شوية اللي فما عروض جاية في فرنسا معز.
1: إن شاء الله يا ربي سهل. يا ربي سهل.
0: هاي عندك موعد مع الجمهور، مع الجالية التونسية، نجم نقوله غادي
1: بينتو. ما حبيت
0: باه خليها باه باه باه
1: خليها. طيب تخدم على النار هادي
0: خليها خليها بشوية بشوية تون،
1: خاطر عندي بلان برنامج كامل وانا حضرته ان شاء الله. وربي يسهل في كل خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باهي معز، في العروض فما برنامج بتعرض، فما امور قاعده تتحضر، فما اتصالات، خلينا نقول
1: عروض مهرجانات مازال بالنسبه للسنة ما عملتش بروجرام. اما محضر بلون، قلت لك البرنامج هذا باش نبدا به من ان شاء الله من العروض برا، باش نجي لهنا باش نقدم به دوسيات للمهرجانات ان شاء الله السيزون الجاي. استثناء ما نخلطش، ما صعيب.
0: بالنسبه للانتاجات،
1: انتاجات والله شوف، الانتاجات تو باش ندخل في الـ في الـ في الصندي والصحيح. عندي ديو ان شاء الله مع حاجه بومبا في تونس.
0: اي رابور؟
1: لا لا لا، فنانه وما نزيد، مانيش بنزيد لك اكثر من هكا. كلمة أغنية، كلمة ونحن فنان، هو صديقنا من قبل، نحب نحييه خويا نوفل سويدان.
0: هاي
1: حاجة
0: إن شاء الله.
1: أنا مهبول معنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله أول ما تخرج تكون بحدنا
1: إن شاء الله، قدرة ربي. أنت نجم حتى نعدي نبدأ نلنسيها بحدك
0: إن شاء الله. باهي خويا يعطيك الصحة.
1: وعندي إن شاء الله عندي أغنية أخرى إن شاء الله من كلمات ولحن الشاعر المتميز زياد العجنقي.
0: هاي
1: بينتون زاد إن شاء الله قبل الصيف ثابت. وعندي فيت زاد مع رابور إن شاء الله قاعد نخدر فيه.
0: هاي
1: لا لا، ما
0: كان برشا جديد،
1: قاعد نجري
0: على سيزون حفله ان شاء الله.
1: النار هاديه بشويه.
0: لا هادي مش هادي.
1: لا ما خاطر ما حكيت ما اول
0: كي تشعل الغاز الاربع تقام وحتى الفور يبدا يمشي وكل شيء قاعد يخدم.
1: ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب.
0: يعطيك الصحه، نحب نسلم عليك برشا زاده. عندك تحيات كبيره من ملك من فرنسا، حبت على شويه مباشر هكا من زين الوضاح، احنا سمعناه بكري شويه. كيف كيف تحيه من محمد علي الحادق، بطبيعه برشا يسلم عليك ووصلوا لك التحيه.
1: نحيي الناس كل عندنا من خلالكم، من خلال جوهر اف ام تي في، نحييكم ونحيي المستمعين الكل المتفرجين فينا الكل، وان شاء الله كنا خفاف ذل عليهم.
0: يا عايش، تحية للبيا، تحية زادة كيف كيف محمد أنس قام، نحب نسلم عليه برشا زادة مكتشف المواهب
1: صديقي الحق.
0: خويا من بعد رمضان كلمني قال لي معز، قلت له معز كما قلت انت على نار هادي، نرجع للكلمة خليه توج. يعطيك الصحة زادة، ما حدا جاي بتاعك خويا، شرفتنا اليوم وان شاء الله اكيد مش اخر جاي.
1: لا بقدرة ربي
0: تكون بعدين على خير.
1: بقدرة ربي ان شاء الله قريب.
0: يعيشك، شكرا لك. يالو خيا جديد،
1: يالو خيا يديرني على موهبة هبطت في رمضان.
0: شو تطلع عليها؟
1: والله شوف، اغنية اولا صاحب الغنية أنا نعشقه، مش
0: فهمت،
1: خاطر بالنسبة أقوى حضور روك حيريته في حياتي هو السيد المرحوم حسن البقلوتي.
0: فهمت؟ الله يرحمه.
1: من من من هو شوف عرفتك المعنى، الوقفة في السين، فهمت، كانت عنده وهرة ما شاء الله، الله يرحمه وينعمه. فهمت؟
0: الله يرحمه.
1: الغنية عجبتني، نحبها من قبل، فهمت، طلبت من ولده، قلت له راني نحب، عجبتني الغنية ونحب نغنيها. قال لي افيك بليزير خويا، احنا خيان، ومادام عجبتك خدمتها معناها خدمتها بروح الغنية، فهمتني؟
0: واضح.
1: وان شاء الله تنال اعجاب المسؤول، وماشية في ثنية ما شاء الله لاباس.
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة معز.
1: بفضلك.
0: برافو خويا، وميرسي اللي كنت بحضرنا اليوم في جورة الشو. شوية أخرى نستقبلوا كما قلنا محمد فاضل، نستقبلوا زادة عمر العابد، ومازلنا حتى الثمانية نمشي نتبعوا. يا لو خيان.

0: نرجع من جديد في جوهرة شو عن الدنيا ما فيها جوهرة فهم. نجدد لكم التحية مثل كل ما زلنا معكم حتى الثمانية. نستقبلوا فنان من الفنانين التوانسة المتميزين والمبدعين ولد الدار الحقيقة عمر العابد. أهلا وسهلا سي عمر، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك خويا فازل.
0: جيتنا بالجو الشعبي، عرفناك في برشا زيت حلوه بيان سور. تفضل بتبيع باش بدل الميكرو، قرب الميكرو لفمك باش نسمعوك مليح. والله ونمشيو مع الاجواء كما قلنا اللي حضرناها اليوم، اجواء متميزه في جوهره شو. تفضل سي عمر.
1: خويا مرحبا بيك خويا غازي، ومرحبا بالحصه نتاعك هذه وضيوفنا الكرام، وان شاء الله نعديو على شويه مزيانه ان شاء الله مع بعض.
0: ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. يلا نبدأ. وشنو اخترت لنا؟
1: شغنيكم اليوم غنية للفنان القدير الهادي حبوب.
0: هاي
1: لو تسمعني تروف عليا يا حمام حوالي معطوبة.
0: الله الله.
1: حبك زاد على ما بيا خلاني روحي مصروبة.
0: الله الله.
1: تفضل. شغلان.

0: اي والله ويعطيك الصحة عمر العابد، برافو كما قلنا ضيفنا اليوم في جوهر الشو. الحقيقة باش نقول حاجة اللي كل صراحة وقت اللي قلنا عمر العابد ضيفنا برشا قالوا يا اخي عمر العابد مش اللي عنده الفرقة، مش فرقة العابد ونجاحاتها
1: مجموعة عمر العابد 93 و94 كانت عندي جروب يعني كبيرة برشا، ما شاء الله اسمع رجعت الجروب كل ما شاء الله فما خدمه مزيانه وفما انتاج جديد برشا جديد فهم.
0: برشا جديد بالحق معناه وبرشا تعاملات مع
1: فما برشا جديد مع عده ملحنين وعده فنانين
0: اي ان شاء الله نجموا نرجعوا للمهرجانات نرجعوا للعروض زاده
1: اكيد مال اكيد باش تدخل تو من باب الكبير معناتها حضرت عرض ان شاء الله ما نحبش نقول على اسمه شنو حتى نكمل الساعه حضر في عرض مزيان مزيان برشا
0: اي باش يكون حاضر في
1: المهرجان ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا باش نحضروا
0: ان شاء الله نقعدوا في الجو الشعبي هذا هو جونا التونسي
1: الجو فيه التونسي نحضر فيه يعني الجو فيه برشا نحاس فيه برشا تونسي فيه خدمه مزيانه برشا معناتها وعندنا عندي جديد زاد عندي جديد مع الفنان والله في الحقيقه نحب نقولش
0: خليها ما تقولش
1: خليها
0: شوف احنا نقولوا اول ما يكون فما جديد باش ترجع بحدنا باش نرجعوا نحكيوا على جديد هذه اطلاله اولى اول لقاء معك
1: ان شاء الله
0: كنت فرحان برشا خويا ونحبك ترجع بحدنا على قريب قريب بالجديد
1: ان شاء الله
0: وقتاش يحضر الجديد
1: ان شاء الله شهر اخر يعني حول الله
0: من توا الموعد
1: شهر اخر ان شاء الله تكون حاضر
0: وتكون بحدنا يعطيك الصحه ميرسي بوكو عمر نحب نحييك برشا على رحابه صدرك نحب نحييك برشا زاد على انضباطك على التزامك بالمواعيد ومن المفروض زاد كان يكون بحدنا الملحن والموسيقار الازهر شعير اللي تعرض الوعكة صحيه نقول له ان شاء الله لاباس ربي يشفيك وان شاء الله يرجع في القريب العاجل وان شاء الله يكون ضيفنا هنا في استوديوات جوهر اف ام ان شاء الله لاباس سي الازهر الاستاذ الازهر شعير نتمنى له الشفاء يعطيك الصحة ميرسي بوكو عمر شوية أخرى نستقبلوا محمد فضل

0: خذي عمري مش خساره فيك، العالم يحكي عليك، برشا رومانسيه وبالرومانسيه نستقبلوه، فرحانين برشا زاده باش يكون بحذانا ولد الدار خويا وصاحبي وصديقي وعشيري محمد فاضل. اهلا وسهلا
1: يا غازي يا خويا، والله وحشتك. والله والله العظيم انا كي نجي الجوره هنا نحس روحي في دارنا. الحق المنبر الاعلامي هذا مهم برشا للليجون الكل، غازي سورتو عمل معايا كل باهي.
0: اكيد مش انا
1: غازي اتو مومون مش في وجهك، اتو مومون وين تكلموا تقول له راني عندي برودكسيون عندي انتاج، يقول لك مرحبا بك. غازي معرفت سنين خو صاحب وعشير، معناها من جوهر باينايت من ولا دونك فرحان بحذاكم اليوم وان شاء الله نعدي امسيه مزيانه من بعضنا.
0: الحمد لله احنا توحشناك برشا راهو محمد، حبيت نقولك راهو معناها الحقيقه قعدت نقول زعما وين زعما الغيبه فما اش عندنا.
1: هي فترة فراغ، وهي بون اللي احنا الميوزيسيان بطبيعته يعيش كان بالاحساس، واذا كان الاحساس يغيب شويه ما تنجمش تخدم. عديت نوعا ما، هي مده حبيت كيما نقول نقعد بيني وبين روحي باش نشوف روحي انا وين شو عملت شو ما عملتش شنو اللي ناقصني شنو اللي لازم نعمله لقدام. تو باذن الله تقريبا سافي دو تروا سومان خذيت الطريق الصحيح باش نرجع روحي للبرودكسيون للانتاج للي كافر الانتاج الخاص. قاعد نحضر في برشا غنيات في جديد باذن الله، فما برشا جديد باذن الله في الصيف.
0: راهو كي قلنا دو سومان جمعتين وتلقاوه بحذانا اليوم راهو مش سهلة، راهو بالحق معناها راهو الحقيقة أنا نفرح برشا وتعرف براسك كبيرة وخويا معناها أبار الخدمة راهو
1: أكيد صحابنا وغازي البلد
0: نعزو برشا إنسان اللي ما فما كان الاحترام كان المحبة. يعني كي يقول لي راهو غازي باش نرجعوا راهو غازي سيد تو راني حاضر راني كذا
1: عندي إنرجي كبيرة حاضر ما نكذبش عليك راجع بإنرجي قوية وإن شاء الله بإذن الله فما كان الخير
0: الحمد لله. باش نبداو مع الفنانين
1: تحياتي قبل الموسيقيين اللي حاضرين معنا
0: سي عبد القادر معاوية
1: التكنيسيان تاعنا زي كيف
0: يعيش.
1: نبداو نعملوا شوية حلايم نغنيو
0: رومانسية
1: نغنيو أون لا ناخذو قلنا الهواء

0: الله الله برافو يعطيك الصحة محمد فاضل. الحقيقة اتصلتينا ولا أروى ما شاء الله عليك خويا، واللي شبكنا يخلص
1: اللي شبكنا يخلصنا.
0: خلينا نرجع نحكيو شوية على العودة، كما قلنا العودة للإنتاج، العودة للحفلات على الشتاء، للمهرجانات
1: طبعا. هذا هو البرنامج
0: وإحنا الصيف اللي بتبيع على الأبواب. فما برنامج، فما استراتيجي، فما تحضيرات، فما اتصالات.
1: شوف كما قلت لك أنا قعدت تقريبا سنتين غايب جملة
0: بالضبط.
1: رجعت بإنرجي قوية. تعرف اللي أنت في ظرف تقريبا تروى سمان هبط تروى كفر، وقاعد نحضر في برودكسيون جديدة باش تحضر إن شاء الله بإذن الله في العيد جديدة، اللي هي من كلمات والحان أيمن الخليفي اللي تعاملت معها برشا، نوجه له تحية. فما زيدا كيف كيف تقريبا نجم نحكي لك توا على تقريبا فما 7 أو 8 مهرجانات صغرى في تونس وفي الجهات اللي تبعين الجمهورية التونسية الكل. فما برشا تحضيرات، برشا خدمة. مش نبدأوا تقريبا في ريتم متاع كل تروى سمان فما كفر جديد يهبط، وكل شهرين نحكي ولا انتاج خاص جديد يهبط بإذن الله. أنا راجع بإذن الله بريتم قويل.
0: ما حضرت له ولا
1: حضرنا أنا نخدم وصب للموزيك مرتهي الموزيك.
0: فما لي استنى الدعم، فما لي ياخذ قرض، فما وصلنا فما فنانين في تونس ياخذوا قرض باش ينجم ينتج اغنيه.
1: ما نكذبش عليك، انا غنيتي كل خدمتهم ما تفكرش روحي ما اخذ دعم ديما نثني الركبه. انا بين ضحك ولعب عندي تقريبا في الانتاج الخاص من 2014
0: صحيح،
1: من اول اغنيه دخلت بها ترتيب احسن 20 اغنيه عربيه تمنيتك احلالي. من وقتها اليوم من هذا وانا ديما ندخل بوحدي ونفارع ونحاول نوصل صوتي باللي موان دبور، والحمد لله فما نوعا ما النجاح الحمد لله.
0: سؤال سبق سألت وموش لك انت ما ميسيرش، خاطر السؤال هذا مهم برشا، وبالنسبة لي يظهر لي عبارة شكون الصحيح شكون الغلط شكون الصادق وشكون اللي هكا وهكا. فما شكون من زملائنا في الوسط الفني اللي سألوا على محمد فاضل، اللي كلموه قالوا له وينك محمد؟
1: فما القلائل، فما القلائل للأمانة. شوف الناس معك وقت تبدأ أنت طالع الناس كل تقع بحذك. فاضل راه وصل من 2014 و15 و16 معناها في التوب متاعي، ما نقدرش عليك في التوب متاع طالع متاعي. تشوف الناس كل دايرين بيك، تشوف الناس كل واقفة معك، تقول سي بون. ما أول ما تطيح بيك الدنيا تلقى القلائل، عندها القلائل جدا ما نقدرش عليك. دونك أنا اكتشفت في المدة الأخيرة الكل أنه أهم حاجة هي صحة البدن متاع العبد، يستحفظ على صحته، يستحفظ على الانتوراج متاعه وعائلته. الحمد لله العائلة متاعي كانت واقفة معناتها بجنبي في المواقف الكل، سواء كنت صحيح سواء كنت غلط. إذاك علاش أنا معناها معناتها جات معايا الوالدة اليوم حاضرة ومع خالتي زادة كيف كيف، نوجه لهم تحية بالمناسبة من الناس اللي وقفوا معايا في المدة الأخيرة. معناها خاصة الوالدة تعرضت الأزمة صحية مدة الأخرى،
0: الحمد لله على السلامة.
1: أنا الوالدة كتكون هي لباس نكون أنا لباس، تفرس هي تفرس، أنا حياتي كاملة تخف. الحمد لله اليوم رجعت الحياة مريقلة الحمد لله. دونك أنا راجع بإنرجي قوية جراس زادة كيف كيف، خاطر هي موجودة في حياتي معي الحمد لله.
0: الحمد لله ربي يفضل
1: يعيش
0: عايشكو إن شاء الله ربي يفرح بيك
1: يعيش
0: عايشكو. يلا شنو نرجعوا نسمعوا،
1: نعملوا شوية جو بياتي كيف كيف الجو بتاع التسلطين.

ولا مرة سرنا سوا ولا مرة ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة ولا مرة مشينا سوا ولا مرة

0: ميرسي بوكو محمد فاضل، يعطيك الصحة زيد، يعيشك، برافو زيد، صبتينا مزيان.
1: زيد مع غازي وزيد مع جوهر جوهرة، تحياتي للعازفين اللي بحذانا، اخواتنا للتكنيسيان اللي معانا اللي ديما قايمين بالواجب. ان شاء الله نكونوا في افضل للسادة المشاهدين والمستمعين، وان شاء الله في الجاي خير باذن الله.
0: نستناوك في الجيد. اخر الانتاجات كانت بنتي.
1: بنتي اخر الانتاجات.
0: اي.
1: اخر انتاج خاص اللي هو عمل تقريبا نسبة 165 الف مشاهدة على اليوتيوب، نسبة محترمة. اي. سيرتو نحكيو على الاغنية سون سبونسورينغ. معناها نمبر دو في حقاني معناها.
0: كيما هما
1: فوالا.
0: تعمل سبونسورينغ.
1: قليل لا ما كنتش ما عملتش قبل، ممكن نعمل في الفيسبوك قبل في الباج نتاعي وكل. اما تو ان شاء الله كيما قلت لك فما بروجرام كامل جاي، فما جروب كامل باش تخدموا معايا، ان شاء الله فما كان الخير باذن الله، وان شاء الله نكونوا ديما عن حسن الظن نتاع
0: ان شاء الله، وان شاء الله تكون بحذانا كل ما يكون فما
1: سعيد
0: عزيزه وغاديه. عايش خويا، ميرسي بوكو. باش نمشي مع بنتي الاغنيه هذه كيما قلنا، كلمات الحان،
1: كلمات الحان ايمن الخليفي، توزيع نعمان شاري.
0: كيف كيف
1: ليكيب
0: استراتيجيك
1: الحمد لله.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. تحية مرة أخرى للوالدة للفامي كلهم، ربي يفضل خويا. تحية لها وتحية كبيرة برشا لها زادة، تحية لك أنت فاضل. ميرسي للأسد الموسيقيين الكل، عبد القادر معاوي اسمامي، تحية سامي دويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، غازي خليل في الإعداد والتقديم. نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، بون ويكاند الناس كله، في الأمان، باي باي.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 76 24 3000.
0: بالموسيقى الغنية ميكس الموسيقى
1: بالدنيا وما فيها
0: بالدنيا وما فيها.

0: Où est le temps que tu as dit وعبر على رايك كان ميكرو جوهر على 29 100 100 والا 76 24 3000 29 100 100 والا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعموري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تجميد آلية تعديل الآلي لأسعار المحروقات

0: حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. وتولى ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر منذ عام 1976 مقابل المشروع المقترح لمجالات الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار أكدوا على أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حاليا تقوم على منطق رقابي قائم على التقيد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحا تقوم على التحرير التدريجي للعلاقة المالية مع الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن من مناخ الأعمال. دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها قامت بتحويل مسار 48 سفينة خلال 20 يوم الماضية. وتشن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة أطلق عليها مسؤولون اسم الغضب الاقتصادي، وتشمل فرض عقوبات وحصار الموانئ الإيرانية ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم. والوكالة الوطنية للأعلام في لبنان تقول اليوم إن غارة نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة شوكين، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد أو مواطنين وإصابة عدد آخر بينهم رئيس بلدية شوكين. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وتتراوح درجة الحرارة بين 10 درجات و14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 درجة و19 درجة ببقية الجهات. الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون هذه الليلة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: لا أنا مواطن من الرواد، نحب نوصل صوت، عندي مشكلة مع البلدية محبوسين هنا وضو، عزبوني نحب نوصل صوت يرحم والديك.
2: كان موضوع فيما يخص المياه في البحيرات والسدود، ثم إهمال ولاية زغوان، ولهذا نكلموا الوالي يخرج لنا البحيرات والسدود ويثبت لنا الحكاية هذه، والناس قاعدة بالعطش والحيوانات بالعطش. والسلام عليكم.
3: يوم عيد ميلادك اليوم، لعمتي وروحي وقلبي ونعمتي نعيمة اللي هي أخت بابا، واني بتخوها ونحبها برشا برشا برشا، هي طيبة برشا وتهبل برشا وعسل الدنيا.
1: لا سيدي، ثم برشا كوش حسب لاحظت، كما اليوم فت خذيت الخبز بابات وزنتها توزن 255 غرام، وقت اللي ذول وزارة التجارة لقيتها 220 غرام. هذا ثم ناس تحب تعمل الخير الحقيقة بصراحة، وكل خبز منها أكل باهي، مش منها ما نقول احنا ذول كما نقول احنا سوري، ثم خبز سوري كان يبدا يتعلق كان يبدا فنت باهي، ما ناش ملكد، لكن احنا ماذا لو كان الناس كل فنت الكوش كل يوم تمشي في النمط هذا، وثم وجدنا كوشة نعرفها وخذيت من عند الخبز صدقني توزن 120 غرام، معناها ما فيهاش ما ثماش. هنا ثم مراقبة بكل نصيقة للناس هذوما، ما دام الحظ راهو صاحبك يفعل الخير، حتى التجار هذوما كل قاعدين يستغبطوا في العباد في الحرفاء، مانيش عارف عليهم شو يحب.

0: ربي أما فيديوهات قاعد تدور على فيسبوك العلوش 700 و 800 تاخو 900 تاخو
1: يعني بيكون راهم ويعديو فيكم كوا عبيد يقولوا وراء العلوش رخيص. الهدف منك شنو؟ أولا فيديوهات يكون مقدم عندهم 10 سنين 12 عام تلك وشوفوا حتى كايتين تاع التصوير والعبيد وحتى عند ظهر بالتصوير ظهر كايتين قديم 10 سنين 12 عام تلك. ثاني حاجة راهو هدف تعرف شنو ريت اللوبيات تاع الارتيكل اللي غاليو المعيشة كل مش عم تتربوه في دارك حاجة قليلة مشيتي تاخذ في حاجة كوكليكسي التواليت حوايج اللي تتاخد كان كيوري وفي الحوايج كونسوماتيون متفقوش بها وكريدي في 2003 و4 بس اللي هو فلوس ولا احنا اللي متفقوش بها طل بعدهم كانت 60 ولا 80 متفقوش انت يقول مرة هات هاي مش تاخو مرة برد عضومة يقول لك تمشي تحكي معا كيف تقول وعطيني فن فليكسي بحشك تاع تواليت ولا عطيني تيو ولا عطيني متفقوش يقول لك من اللي العلوش مالي ونص تاخو فيه جيتو في هدية دارك تاخذ فيها مرة برد تستغلى فيها الو هما يطلعوا في القدرة الشرائية يطلعوا في التضخم باش هما يستغلوا الوضع هذا وين وزارة التجارة
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: كل سبت من 9 لنص الليل لغاية مع أحمد الحباسي، مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهره جديده لجرون هيت من تواحد نص الليل ديما على موجات الجوهره اف ام. موعد نستعرضوا فيه ابرز الاغنيات اللي خرجت المده هذه الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه ولا غربيه. ثلاث ساعات نرافقكم فيها وانتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. تحيات الفريق ثنائي سي حسام القايد اللي رافقنا في الاخراج التقني، احمد حبيسي من قدام الميكرو. سهريتنا تتواصل حتى نوصل مع الموسيقى السنة، وبعد شوية دافيد جيتاود مورتن الغنية اسمها لوكيدين، اسمه زادة بينك بانتروزز الغنية مانوينس ستيت سايد، جمعتهم زارا لارسون أرماستا وأحمد السكني غنية ويلا ويلا توت سويت تاتمو سعد المجرد بزفة.

هذا برونو مارس غنية I Just Might، غنية نصطو معها للتسعة 35 دقيقة على موجات الجوهرة FM. صاريتنا بدأت معكم التسعة وما زالت متواصلة معكم حتى النص اللي نحكي بيان سور على صاريت لو جران هيت. الموعد الأسبوعي يكون نهار السبت من التسعة نص الليل مع الموزيكا الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية. وعلى ذكر الأغاني الغربية، ناخذ فكرة على ترتيب الجمعة هذه بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت توب 100 في جمعة من 1 ماي حتى 7 ماي. الأغاني مش يكونوا موجودين في الترتيب، ناخذ فكرة على الأقل على التوب 10 وعلى أبرز الأغنيات الجديدة في الترتيب هذا. مرت والولا رين مين الأغنية متاع سان فاندر وأوليفيا دين الأسبوع 46 الجمعة اللي فات كانت في مرتبة الثانية وصلت المرتبة الأولى. دروب ديد أوليفيا رودريغو مرتبة الثانية. بيوتي أند بيت الأغنية القديمة لجاستن بيبر ونيكي ميناج، ورجعت أغاني جاستن بيبر باش تسمع أكثر بعد الحفل الناجح اللي كان في مهرجان كواتشيلا. المرتبة الرابعة دراكولا الأغنية متاع تايم إمبالا. المرتبة الخامسة صعود أغنية فيفر دريم لي أليكس وورن، كانت في المرتبة السادسة الأسبوع اللي تعدى. ديزيز غنية جاستن بيبر في المرتبة السادسة، ترجع أو تتراجع بمرتبة. هوم ريكر الغنية متاع سومبر في المرتبة السابعة، تصعد بمرتبة. لاش لايف الغنية متاع زارا لارسون، ومن أي نيد غنية أوليفيا دين رجعت المرتبة 11 كانت في مرتبة 11 ورجعت المرتبة التاسعة. وبيبي دول غنية دومينيك فيك في المرتبة العشرة الأسبوع 16 تكون موجودة في المرتبة في التوب 10، وأحسن مركز حققته هو المرتبة الخامسة. بعد شوية نأخذ فكرة على الأغنية الجديدة بالنسبة للترتيب الخاص بالأوفيشال شارتس بالنسبة للجمعة هذه. نخليكم تاوى مع الموزيكا باش نسمعوا ويكس وسليم سالم توميس لويس توميلسون، وقبل نسمعوا بوسي وننسى اللي كان.

التليفون.

هذه بيسان اسماعيل غنيت نجمة غنينا نصطمعها للتسعة 52 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لوغرون هيت صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل مازالت الأغاني الجديد منها وكذلك الأغاني الموجودة معنا منذ مدة في الترتيب تاع الأغاني سواء الشرقية والغربية وحتى التونسية والأغاني التونسية نكتشفوها إن شاء الله في ساعتنا الجاية خليكم معنا ديما في الاستماع شوية أخرى كل موعد مع هاجر نوالي في موجز العشر الأخبار بعدها يكون موعد مع أنيس هذاودي في جوهرة سبور نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا موعدنا في لوغرون هيت على موجات الجوهرة فام حتى نص الليل.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم اليوم الاعلان رسميا عن دواء جديد لمرضى السكري من الصنف الثاني في تونس، وذلك اثر صدور المنشور الرسمي حول اعتماد هذا الدواء من الصيدلية المركزية التونسية يوم امس، وسيكون هذا الدواء متوفرا في الصيدليات يوم الاربعاء 6 مايو 2020 وفقا لتاكيد الدكتورة في الصيدلية.

0: مؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. وتنورت الجلسة الأولى التي انعقدت بحضور المديرين المركزيين وعدد من الإدارات أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على أهمية حسن الأعداد للعودة التكوينية. كما تم التشديد على الدور المحوري للزيارة الميدانية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل، باعتبارها آلية لتعزيز القرب من المؤسسات الفرعية والوقوف على جاهزيتها الفعلية. أما الجلسة الثانية التي انعقدت عن بعد وجمعت الإدارة المركزية بمديرية المؤسسات الفرعية، فقد خصصت لتعزيز التنسيق وضمان الاستعداد العملي للعودة التكوينية. وتم خلالها التأكيد على ضرورة توفير الجاهزية الشاملة للمؤسسات، خاصة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات المزداد للمتكونين. دولياً الآن، أعلن حلف شمال الأطلس اليوم أنه يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار واشنطن سحب الألاف من جنودها من ألمانيا بشكل أفضل. وقالت المتحدثة باسم الحلف عبر حسابها على منصة إكس، قالت إنه يتم العمل مع الولايات المتحدة للاستيضاح بشأن تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران قدمت عبر باكستان مسودة اتفاق وقف إطلاق النار دائم إلى الولايات المتحدة، وهي الآن بانتظار رد واشنطن. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسفول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 100، وإلا 76 24 3000. 29 100 100، وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك باغ إس إم إس. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. غدوة بشكون الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 في بطولة رابطة المحترفة الأولى، مقابلة كل انطلاقا من الأربعة متاع العشية، القمة في ملعب حمادي العقربي ببيراتس النادي الإفريقي الملعب التونسي، مقابلة زفران ظل الطيف. أمير لوسيف بشكون في الفار، سي اس اس تلعب ضد الأولمبي البيجي، مقابلة زفرة سيف الدين الورتاني، مجدي بلغة بشكون في الفار، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية مقابلة زفرة وليد المصري، خليل جري بشكون في الفار، واتحاد بن قردان مستقبل سليمان مقابلة يزفر بديس بن صالح وحسن النيلي باش يكون في الفار. بعد غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد شاد لزويت شبيبة العمرة، الترجي الرياضي التونسي مقابلة يزفر محرز الماكي، في الفار هيثم جيرات، النادي البنزرتي مستقبل مرسى مقابلة زفر وائل العجنقي، خالد قويدر باش يكون في الفار، الاتحاد الرياضي المنستيري نجم المتلوي مقابلة زفر الصادق السالمي، أمير العيادي باش يكون في الفار، وترجي جرجيس النجم الساحلي مقابلة زفر أشرف الحركاتي، في الفار باش يكون أيمن النصري. الترتيب قبل 3 جولات من نهاية البطولة، التشويق خاصة في أعلى ترتيب، النادي الإفريقي الأول 59 نقطة، الترجي الثاني 57 نقطة، سي اس اس الثالث ب 53 نقطة، بينما في المراكز الأخيرة الأولمبي البيجي خاصة يبدأ من منطقة الاخطر، مركز 13 عنده 28 نقطة، جي اس كا مركز 14 عنده 24 نقطة، سليمان مركز 15 ب 21 نقطة، ومستقبل جيبس اللي عنده 18 نقطة رسميا يغادر الرابطة المحترفة الأولى. في الرابطة الثانية اليوم تلعبت مقابلات المجموعة الثانية، الجولة قبل الأخيرة، الملعب الجيبسي تعادل مع تقدم ساقية الدير 0-0، الملعب الجيبسي كان ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 89 عن طريق لمجد عامر، وحمد الله سلامي كان خذا ورقة حمراء من تقدم ساقية الدير في الدقيقة 88، هلال رديف فاز على مستقبل الجيبسي

0: 20 هدف مقابل 0. جندوبة الرياضية ربحت المكنين 1-0. جمعية أريانا تعادت مع قوافي القفصة هدف مقابل هدف. النادي القربي فاز على نصر جلمة هدف مقابل 0. اتحاد قصور السيف خسر مع القلعة الرياضية 2-0. وأولمبيك سيدي بوزيد خسر مع أمل بوشمة 2-0. الترتيب قبل جولة من نهاية البطولة وخاصة من أجل الصعود المباشر للرابطة الأولى، صراع بين تقدم ساقط الدير الأولى اللي عنده 53 نقطة والملعب الجيبسي الثاني اللي عنده 52 نقطة في انتظار اعتراض الملعب الجيبسي على مستقبل القاسرين. بينما في المراكز الأخيرة أولمبيك سيدي بوزيد اللي نذكره غادر رسميا بطولة الرابطة المحترفة الثانية ب 14 نقطة، بينما في المركز قبل الأخير نصر جلمة عنده 25 نقطة وقبلها المكنين اللي في المركز 12 برصيد 28 نقطة. نحكيو باسكيت. النادي الافريقي خسر اليوم مباراة الجولة الخامسة في البال اللي دور في العاصمة المغربية الرباط، هزيمة ضد الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 70-66. والافريقي اللي كان فاز بالأربعة مقابلات لولانين على كل من دكار السنغالي، الأهلي المصري، شباب أبيجان ومكتاون النيجيري قبل الهزيمة اليوم اللي هي الأولى في المؤتمر الصحراء في البال ضد الفتح الرباطي المغربي. والنادي الافريقي نذكره كان ضمن تأهله إلى نهائيات البال اللي باش تلعب في العاصمة الرواندية كيغالي. نحكيو على مقابلات الدور الثمن النهائي من مقابلات كأس تونس. البارحة الترجي ربح اتحاد منزل تميم بنتيجة 38-22. اليوم تلعبوا بقيت المقابلات. ليتوال ربحت نسترة بولبا 29-22. جمال خسرت مع بعث بن خيار 26-38. صيادة خسرت مع الفريقي 18-32. اتحاد جرمدا خسرت قدام ساقية الزيت 27-36. المكنين فازت على المهدية 30-23. نادي هيبون كان خسر قدام جامعة الحمامات 27-36. قصور السيف كانت خسرت قدام الملعب التونسي 28-32. وكما قلت الاتحاد التميمي كان خسر مع الترجي 22-38. بعد النتائج هذه نعطيكم برنامج الدور ربع النهائي لكأس تونس في الهوند. دونك باش يكون كلاسيكو بين الترجي النجم الرياضي الساحلي، بعث بن خيار باش تلعب ضد النادي الافريقي، الملعب التونسي يواجه نادي ساقية الزيت، وجمعية الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكنين. الحكم التونسي هيثم جيراد باش يكون هو حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف نهار 16 ماي بين الزمالك واتحاد العاصمه في استاد القاهره، مقابله لزفر الحكم الجابوني بيرا تشو. نذكر الذهاب باش يتلعب نهار 9 ماي بقياده الحكم الموريتاني دحام بيضاء، وفي الفار باش يكون الغاني دانيال لاريا. من بين اهم النتائج في الاوروب، البي اس جي في الدوري الفرنسي تعادت مع لوريون 2-2. لوريون فريق منتصر الطالبي اللي عمل مقابله محترمه وخذت تنقيط 7.4 في المباراه. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس اللاذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره.فم.نت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فم. لكم زينه الناس الكل في لعبه.
1: سيتي جوهره سبور. جوهره سبور. افيك ليكيب سبور.

سوري بابي الغني لجامعة بيجي جيما توبك غني نوصلوا معها للعشرة 18 دقيقة على موجة الجوهرة فهمت اسمه في لو جرون هيت صاريتنا بدأت من التسعة مزيد متواصلة حتى النص اللي رفقكم فيها صارت الليلة حسام القيد مشكور جدا في الإخراج أحمد حباسي من قدام الميكرون ياخذوا فكرة على أبرز الأغنيات اللي موجودة الأسبوع هذا وحققت عدد كبيرة من المشاهدة حسب قناة الأرب ساوند على يوتيوب مرتبة 20 نلقاو وديع الشيخ فرق والمرتبة 19 بالنسبة لجمعة هذه نلقاو الحسن عادل احكي لي وفضفض لي المرتبة 18 باش نلقاو فيها أغنية الفنان نوردو عبر سبيل أغنية ناجحة التوا بالأرقام على يوتيوب مرتبة 17 زادة للفنان كازو الأغنية بعنوان أسفي المرتبة 16 نلقاو دخول جديد ناحية الأرقام للتوب 20 بالنسبة للحضنك شو لشيرين المرتبة 15 وردة غنيتان كوني ومنير المغربية 14 غنيت ويكزل جديدة مع دحوم الطلاسي الغنية بعنوان بيبي كينج المرتبة 13 نلقاوها أخيرا محمود العيسيلي وصابرين المرتبة 12 كلمات غنيت منال الغنية المغربية بينصور فنانة هذه الغنية الموجودة معنا في البلاي ليست متاع الليلة كان قدموا أكثر في الترتيب بالنسبة للمرتبة العاشرة دوزي ليلة الوداع المرتبة التاسعة نلقاو زادة نور الزين خارج حسابات المرتبة الثامنة بزاف سعد المجرد والمرتبة السابعة إيناس على صوتك المرتبة السادسة نلقاو فيها غنية أنغام مش بس مش حبيبي بس المرتبة الخامسة غبية غنية صنفر المرتبة الرابعة نموت ونعرف الشابة وردة ويسري أوسكار المرتبة الخامسة الشلة وقعت لرحمة محسن المرتبة الثانية بينسو زي أحمد سعد والمرتبة الأولى بالنسبة للجمعة هذه حسب الأرب ساوند غنية نصابة لسلاوي طبعا نرجع نحكي شوية على الفنان الأردني هذا اللي عنده بعض الإشكاليات حسب وسائل الإعلام الأردنية وحتى العربية وسبب بطبيعة بعض التصريحات اللي قام بها في حوار صحفي طبعا نرجو نحكيه عليها خليكم توا مع الموزيكا ديستانكت غنية تعال ديستانكت اللي طلع غنية جديدة مع رابور فرنساوي طبعا شوية زادة نحكي شوية على الغنية هذه باش نسمو صنفرة محمد الأسمر بانيك ونسمو قبلهم أيكون غنية جديدة كي كالر

هذا فؤاد جنيد من يدري بحالي، فنان بطبيعة تعرف برشا كهو كفنان وخاصة كموزع الأغاني الشهيرة، أغاني شامي مثلا، لكن بعد يبدو أنه صار خلاف بيناتهم وتوجه للتوزيع للفنانة بيسان إسماعيل، وليت تقريبا في الأغاني متاحة تشبه للبدايات متاع شامي وقت كان يتعاون مع فؤاد جنيد كموزع موسيقي. طوال 10:47 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لوغرون هيت، بدينا معاكم من 9 مازلنا مواصلين حتى النص ليل، سنة برشا موسيقى في ساعتنا الثالثة والأخيرة من موعد ليلة من لوغرون هيت. تحياتنا للجميع اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، سيسر رواحكم، سلامات للجميع، الله المستعان كان في الخدمة، وخليكم معنا في الاستماع إذا كان ممين وإلا تقضيوا في أي شهور من الأشهر وانتم في الدار. تستناوا بعد شوية موجز جديد للأخبار مع هاجر النويري، نرجو احنا نكون معاكم سهريات لوغرون هيت حتى نص الليل.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر أف أم. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من هذا الشهر فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون بين مركز الأعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وأحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية. ولفت المركز في بلاغ له إلى أن مشاركته في المنتدى تندرج ضمن دعم مسار التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة. نظمت الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى بالشراكة مع دار الثقافة بوادي الليل من ولاية منوبة اليوم ملتقى حول العنف في الوسط المدرسي. شارك فيه عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. ويهدف الملتقى الذي ساهم في

وجهين كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامية. والإدارة العامة للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تؤكد أن الأبحاث متواصلة بخصوص هذا الموضوع وجميع ملابساته، بما سيمكن من وضع حد لسلسلة من عمليات التحيل القائمة على استخدام طرق ووسائل إلكترونية معقدة تضرر منها عدد هام من المواطنين. في شأن وطني آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم أمس عن قرارها إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. كما أقرت الهيئة في لائحة توصية الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أول أمس الجمعة لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة المقدمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل يوم 23 من جانفي الماضي، تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها الجهوية. وهيئة الوطنية للمحامين تدعو إلى مقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ تدابير تأديبية لكل مخالف لقرارات الهياكل. وحثت عموم المحامين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية وفق تعبيرها. وطنيا أيضا، أفادت وزارة التجهيز والإسكان مستعملية طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة إلى القادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملية الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارة المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان. دولياً الآن، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أمس بأن إيران قدمت خطتها إلى باكستان كوسيط بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي. وبحسب وكالة أنباء مهرة الإيرانية، فقد التقى نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أمس ببعض السفراء الأجانب المقيمين في طهران، وأطلعهم على المقترح الإيراني الأخير بشأن إنهاء الحرب والعدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران. الجيش الأردني يعلن في بيان له أمس أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. وقال بيان صادر عن الجيش الأردني إن القوات المسلحة الأردنية نفذت عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأوكراني يحذر مجددا بيلاروسيا من الانخراط في الحرب ضد أوكرانيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم أمس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نشاطا غير معتاد رصد أول أمس الجمعة على الجانب البيلاروسي من الحدود المشتركة.

0: الموعد الإخباري المفصل. نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net